0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفية أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل إنسان معدل الموجة متاعو على 90 في كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الحبيب إلى كل القلوب، تونس الخضراء. سبح ونحيي على توت ليكيب اللي معانا، زميلنا عزيز صديقنا سي محفوظ

0: هذا كله طمأنينة وسعادة وتوفيق. وحين يسألونك عن أفضل الأعمال الإنسانية فحدثهم عن جبر الخواطر في هذه الأيام والأشهر المباركة. يا رب أجبر بخاطر كل مكسور، وفرح قلب كل حزين، وفك كرب كل مهموم، وحقق أحلام كل أمانين وأماني مستمعين الأوفياء. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، فما إشارة مرور نحترمها بحول الله كما خرجنا من ديارنا لباس، نرجع إن شاء الله أيضا بعد ما نكمل المهام نتاعنا أعمالنا وقرايتنا وامتحاناتنا وزياراتنا، نرجع أيضا لديارنا بألف خير. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. مرة مرات راجل جاء أبو الدرداء قال له وصيني أنصحني أعطيني حاجة تفيدني في حياتي. قال له تذكر يوما يصير فيه السر علانية، يعني الإنسان اللي عمل برشا حاجات ما فيق به حتى حد كان ربي ولا غش ولا تحير على عباد ولا كذا، يوم القيامة ربي يفضحك الإنسان ذاك، يكشف له أعماله وذنوبه ويتحمل كل مسؤوليته. ربي قال يوم تبلى السرائر، السرائر يعني حاجاتك اللي نعملوها في السرية. ربي يوم القيامة إن شاء الله ما نعملوا كل حاجات الباهية بشكل حاجات الباهية تتذكر أيضا، ومذا بينا ديما نحسنوا أعمالنا سلوكاتنا مع رواحنا مع عائلاتنا مع الناس اللي نعيش معاهم في خدمتنا كذلك. وعلى خاطر الحاجة الخايبة يوم القيامة علاش احنا في الدعاء ديما نقولوا يا ربي اللهم استرنا سترة باهية، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. إن شاء الله دي معملنا طيبة فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيها الإبداع، فيها التقوى لله عز وجل، نبعد عن الخايب ونعمل الباهي، ورب إن شاء الله ينجح ويوفق الجميع ويعمل أخطاء بطبيعة الحال. أبواب التوبة ديما مفتوحة وباب الله لا يغلق، وربي سبحانه وتعالى قال لنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، صدق الله تعالى. سيد عليه السلام قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فرصة باش نعجلوا بالتوبة ونرجعوا لربي عز وجل. قبل ما نخليكم ديما أكسجين أفهم، نتمنى النجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا في الامتحانات. أيضا ألف تحية للدكتورة روعة غرسلة، هذه من تلامذة ابن شرف من بورقيبة. بطبيعة الحال خرج برشا ناس باهين، فما الباهي بطبيعة الحال اللي يتميز اللي يبدع رغم الإمكانيات ساعات تكون متواضعة، لكن التلميذ يثابر ويجتهد وينجح. والدكتورة متاعنا هذه من منزل بورقيبة هي وبرشا أخرين، ربي إن شاء الله يوفق الجميع. تحية للأب أيضا خونا لطفي غرسلة، ما ننساش أم نور، ما ننساش أيضا أم هديل وكل مستمعينا الأوفياء. في النهاية دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة. في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من نيس الكل. دقيقتين بعد السبعة معكم حتى للحداش. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. معنا عزيز كوتي رياليزاسيون بالنسبة لليوم يرافقنا للحداش. إذا كان عندك أغنية تحب تسمعها تتفضل مرحبا. تكلمنا على 31 10 98 وإلى 53 53 51 53. مرحبا بالجميع. ما زلنا في بداية الأسبوع اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026. إن شاء الله تكون نشيطة للأولياء للتلاميذ اللي عاديو في الإكزامان دونك عاديو في امتحانات الأسبوع المغلق مع عدم مزيل. نهار الجمعة يكملوا لـ 22 ماي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله النجاح والفرحة تدخل لجميع البيوت التونسية. سي محفوظ أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بيك. صباح الخير نادية. صباح الخير عزيز. صباح الخير كل المستمعين والمستمعات العزيزات. نقول لكم نهاركم طيب إن شاء الله بالتوفيق إلى كل أبنائنا وبناتنا في هذا الموسم آخر الموسم في زمن الحصاد الحصاد المدرسي. إن شاء الله تونس ديما متفوقة بأبنائها وبناتها. تحية تونس.
3: تحية تونس. تحية لتونس وين ما كانوا يسمو فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن. تابعونا خليكم في الاستماع. تشربوا في قهوة بنينة سخونة حليوة تعمل في 66 كيف عليها تزيد تستمتع بها أكثر وقت اللي تسمع الجيموسي قهوة جيدو.
4: قهوة جيدو.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: الخارج يحب ياخذ فكرة عن أحوال الطقس تسمعوها في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو. يتميز طقس اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و 26 درجة بمناطق الشمال، وتصل إلى حدود 30 درجة لبقية الجهات. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: باهي الطقس باهي باهي ربيعي إن شاء الله.
0: لا احنا حسينا أنه فما ارتفاع في درجات
1: الحرارة. هي ثم ارتفاع إن شاء الله يكون صيف لطيف. إن شاء الله يكون صيف لطيف. ما تكونش حرارة قصوى لأنه
0: لا على حسب المؤشرات
1: مؤشرات
0: وخبراء الطقس والرصد
1: والمناخ
0: والمناخ يقول لك راهو جاينا اسخن صيف دايوغ
1: باش يكون سخون
0: 2026
1: باش يكون سخون وان شاء الله منا ربي يوصل صابت الحبوب ان شاء الله بالسلام ويكون سلام على تونس على الغابات خاصه وعلى الاشخاص على الافراد يتفردوا الطريف كل صيف لطيف كما يقول نسمة صيف في ليالي الصيف محلاها نسمة صيف تبدا في المساءات الحلوة والعائلات تبدا ساهرة متفتحة وكذا وشيخة وجي سخانة سخانة سخانة بصراحة
0: لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. نعرفوا كيفاش نتصرفوا معها.
1: ايه بترش فيها كليماتيزير وخاو لابد تحت الكليماتيزير ولا حتى
0: باهي لابد تحت الكليماتيزير. ما ليه الكليماتيزير راهو عنده زادة
1: عنده مزار نتاعو مزار نتاعو انا ما نحبوش
0: فما مخلفات
1: على عندي في الدار ما نستعملوش ما نحبوش
0: يعطيك الصحه منظم منظم
1: جو بريفير قاعده كاك وكا
0: منظم سي محفوظ. المهم الصيف مازال ما جاش خلينا نكملوا نستمتعوا بالربيع ربيعيه خالصه ارتفاع في درجات الحراره تلم ذاتي عديو في ليزيكزامان ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم ويعيننا احنا عليهم هذا هو المهم والاهم. دونك ما كانتش سنه دراسية سهلة بالنسبة ليهم برشا برشا عليهم ضغط
1: خاصة أخيرا معناها عطلة يرجع عطلة يرجع عيد يرجع معناها تعبوا التلامذة بصراحة والأولياء من وراهم تعبوا زادة وخاصة الأمهات نقول الأولياء راني نعني بالأمهات أكثر
0: التركيز على الأمهات
1: التركيز أكثر
0: الأمهات المناضلات
1: المناضلات
0: تلقاها وإحنا شفنا صباح العاملات كيفاش كل اللي هزة صغيرها صباح في بوسيت بشتزوا للجارد وإلى
1: للكريش ولماذا تزرب للكارد وقتاش قامت هذيك على الأقل على الأقل قامت الخمسة بتاع الصباح لكن برا شوف وقتاش ترقد
0: ينجم يكون
1: آخر واحد.
0: قبل سي محفوظ
1: نعم
0: ينجم يكون قبل
1: ينجم يكون قبل يبدو أنا حسب حسب معلوماتي يعني كنتي
0: ينجم يكون قبل
1: تقوم قبل
0: تحضر
1: الطاولة وتحضر فطور البنات وتحضر حوايجهم وتحضر لهم
0: الأمهات المناضلات من أيقونات الصبر والتضحية نساء اللي تلقاها تجمع بين المسؤولية الأمومة وبين الدفاع تلقاها تدافع بكل شراسة عن حقوق أسرتها والمجتمع اللي هي فيه دونك ما شاء الله عليهم نوجه لهم تحية هنا دار كلمتنا السبيحة إيمان نوير قالت السبعة يتحضر في حالة البروجي متاحة تخدم على روحها السبعة تسمع في أكسجين قالت ما يبدأ نهاري كلما نبدأ فرحانة وشيخة مع أكسجين فام وعاملة 66 كيف نسمع أصواتكم نسمع الموزيكا
1: بالخير إيمان
0: تصور أنت أي تصور وقتش قامت بش وقتش توصل تخدم السبعة متاع الصباح يعني راوها تضحي
1: تجارة دي مش لعب أنا
0: بنتها تعدي في الإزيكزام
1: إن شاء الله ربي نجحها إن شاء الله
0: يعني فريمون حاجات اللي راهو تمس لهنا على هذيك رانا والرجال باش ما تتغشوش علينا زاده فما رجال اللي خرجوا الخمسه والاربعه فما لي شوفير اللي يسمعوا فينا نتاع الكمين مطليثه وما ساعتين ونص يشدوا الطريق والكياس ويبداو متونسين باذاعه اكسجين افام لواجهه النقل الريفي الناس الكل ربي يعينكم اللي يخدم على روحه
1: ربي يعينه ان شاء الله
0: بحماس وبعزم ربيع وبضمير خاصة
1: وبضمير خاصة
0: وبضمير إن شاء الله تحية كبيرة ليكم إن شاء الله ربي متعكم بالصحة
1: محلاكم يا توانسة محلاكم والله
0: محليهم التوانسة ومحليها تونس
1: آوي
0: تونس العزيزة الغالية
1: غالية غالية برشا غالية غالية وكبيرة
0: 27 دقيقة راجعين ومواصلين في نهارك زين نهاركم أسعد الأيام.

0: القشرة، ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: تيداج ريكري ولا غوتي، داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تنعوش مع داناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تنعوش بالصحة.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في باب ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا.

0: فضلا عن وضع خطة لإحكام عملية تجميع وإجلاء الصعبة في أفضل الظروف. فيما أكد وزير الفلاحة على أهمية حسن التصرف في الموارد المائية وضمان استدامتها، ودعا لإعطاء الأولوية لصيانة المنظومات المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صيف 2026 مع تصدي لظاهرة الربط العشوائي لما يتسبب من اضطرابات في شبكات التوزيع. في سياق دعم مردودية القطاع الفلاحي، دعا وزير الفلاحة إلى تكثيف برامج التكوين والإرشاد الفلاحي لفائدة الفلاحين والإطارات بما يساهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة التدخلات الميدانية. فيما تم عرض حول مبادرة إرساء منظومة لإدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه مع التأكيد على اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف الموارد البشرية وتزود والتأجير إلى جانب دعم قدرات الإطارات والأعوان وتطوير كفاءاتهم. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شدد وزير الفلاحة على ضرورة دعم البرنامج الوطني لترقيم القطيع وتسريع نسق إنجازه مع تحيين قواعد البيانات الخاصة بالمربين، ودعا المصالح الجهوية بكل من ولاية القيروان ومنوبة بالتنسيق مع ديوان الماشية وتوفير المراعي لتكثيف الحملات الميدانية لترقيم الأبقار والأغنام. هذا وأكد وزير الفلاحة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على تنسيق المحكم بين مختلف الهياكل المتداخلين وتفعيل آلية المتابعة والتقييم الدوري بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي على المستويين الجهوي والوطني. وفي موضوع آخر، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس السيد أنيس سلام زوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد اللي وفاته المنية بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. أكد أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقر رغم أنه أغلبهم من كبار السن وأنه يعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، وأشار إلى أنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمين من مدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. أكد أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيب وممرض إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية في صفوف الحجيج التونسيين. على الصعيد الدولي، مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنة النفط الروسية المحملة على نقلات مبحرة حاليا من العقوبات لمدة 30 يوم بداية من البارح مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم الهدنة. وقال الرئيس الأمريكي البارح أنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان مقرر شنه اليوم الثلاثاء بينما تستمر الجهود التوصل إلى اتفاق. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي وحتى نهار 16 مايو الجاري بلغت 23 شهيد و9273 جريحة. كانت هذه أخبار أكسجين فهم، كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستمعينا من معتمدية ماطر إلى أهمية المشاركة في حملة النظافة في المقبرة الإسلامية في ماطر اللي تنظمها البلدية. إسلامة أوفيلامين.
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: متل عائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: تي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: نهارك زين، نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. بعد شوية أبرز العناوين اللي جيت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بن سدرين وكرشيد والكريشي مجددا أمام القضاء وغيره من الأخبار اللي باش تكون حاضرة معنا. يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الطفولة، ماذا جاء في مقترح محافظة ورياض الأطفال الجديد، و البارح انطلاق بيع الأضاحي بالميزان وتنزيد. ونرجعوا له الموضوع بأكثر تفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل. سي محفوظ
1: أهلا،
0: وقيت نستمتعوا بالكود كار.
1: اليوم كولتور سبيسيال حقيقة، نود به السادة المستمعين والمستمعات اللي هو من التراث التراث الجنوبي، من قفصة، من ولاية قفصة، من هذا الفضاء التاريخي. الأغنية الحقيقة اللي بحثت فيها الفنانة زهرة لجنف اللي هي بنت قفصة، هي متخرجة تحمل الأستاذية في الموسيقى، وأكثر من الأستاذية هي باحثة في علم الموسيقى، وبحثت عن هذه الأغنية ولمتها من الكلمات متاعهم كل. ولكن اللي قام بتلحين هذه الأغنية هي فطومة قفصية معروفة، فطومة اللي هي في الفن الشعبي، في الفن البدوي، اللي هي كانت تلحن الأغاني بتاع الجهة ذيك كل. الحقيقة هي رمزية، فيها قصة، قصة حب الحقيقة، ساخ الشعر بطريقة أخرى، فيها انقطاع وفيها لوم وفيها أسى كيفاش معناها تنقطع هذه العلاقة. الأغنية حلوة ياسر، بيدي ضربت الريم على الذرعانة، إيه يا ناس صادني الأسى والألم في قتلانة. معناها الأغنية حلوة حلوة حلوة، فيها إيقاع موسيقي صحراوي، فيها نوع من الاسطنبالي اللي يفهموني الموسيقيين، الموسيقيين يفهموها الإيقاعات هذه أو الخبب في الشعر سموه، باش نسمعوها نتمتعوا بها مع زهرة اللجنف. في ان شاء الله بتكون ضيفة على اكسجين فهم على هذه النغمات الرائعة التونسية الأصيلة.
0: زهرة اللجنف اللي هي فنانة تونسية ذات صوت جميل وحضور جميل. هي أصيلة مدينة قفصة، ومن خلالها نحيي لك فاصل كل اللي موجودين في بنزرت واللي سمو فينا في قفصة. عندها العديد من الأغاني اللي لقات نجاح كبير. زهرة اللجنف في تونس، أغنية عرجون عرجون عرجون دقلة، وشاركت بالعديد من المهرجانات. هي موجودة في المهرجانات، ومنها مهرجان ليالي العبدلية اللي كانت حاضرة فيها بامتياز
1: زهرة
0: لجنف، وأبدعت وكانت أنت سافرت خارج تونس،
1: معروفة خارج محافظة
0: جوستمون،
1: وهي باحثة موسيقية، باحثة في علم الموسيقى، هي أستاذة موسيقى وفنانة، وهي باحثة في علم الموسيقى على المستوى التونسي وحتى العربي. فريمون راهي طاقة كبيرة برشا، وعندها حضور روحي ممتاز وصوت. باش نسمعوها تو، باش نسمعوها شوف كيفاش ضربة الريم على الدرعانة.
0: دونك نسمعوا زهرة لجنف، راجعين.

0: زين مالك زين ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا. مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. أبرز العناوين اللي جايت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. لكن قبل شكرا لكل من تفاعل معنا في أغنية الكود كور وعمل 66 كيف على زهرة الأجنف الفنانة الكبيرة منهم سي سلاح التيزاوي اللي هو في الاستماع ونحييه تحية خاصة من إذاعة أكسجين فام ونقولوا له إن شاء الله تقعد من المستمعين الأوفياء
1: إن شاء الله
0: لإذاعة أكسجين فام.
1: احنا غايتنا امتاع المستمعين.
0: نعم وحياك سي سلاح.
1: نحيي أنا بدوري التزاوي هذا معروف اللقب هذا قريب لنا برشا.
0: نعم
1: فهمت سي سلاح. ونحن غايتنا إسعادكم وإن شاء الله القادم أفضل.
0: إن شاء الله القادم أفضل. ومرحبا بكم إذا كان عندكم اقتراح للكود كور تتفضلوا مرحبا.
1: أكيد أكيد
0: تكلمونا على 31 10 98 وإلا 53 51 53. وإحنا فخورين جدا بالمستمعين متاعنا اللي تلقاهم حاضرين معنا حتى في أغنية في كود كور. هذا شيء يسعدنا ويشرفنا. تلقاهم تحكي على العلوش معك، تحكي على الضوء معك، تحكي على الماء معك، أه؟ تحكي على الكود كور معك، على السبور تلقاهم، في الثقافة موجودين، الفلاحة يقولوا لك
1: أنا إن شاء الله. سيتي زاوي بالنسبة للكود كور نأكد لك أنه رو مش نختاروا فيها كاكا وبيف معنا نجيب نجيب غناية من الحيط ونحطوها. لا لا والله سويت بحث نعملوه تكون الأغنية فيها حاجات، فيها أولا الطرافة، فيها الإبداع الموسيقي، وفيها الإبداع الصوتي والكلمات أيضا الإبداع الشعري. ونختلف أحيانا ونتفاوض ونتناقش داخل الفريق باش ننتخبوا في الأخر أغنية نتفق عليها الكل، حتى المش موافق ساعات ندنا قلي روا خلي لك نقبل
0: تبدا اقلي توافق
1: ديمقراطيه نقبل
0: ديمقراطيه. نعم دونك احنا قلنا في ريكاب ميديا ابرز العناوين. تحدثنا بكري شويه من بين العناوين انطلاق بيع الاضاحي بالميزان البارح. انطلقت عمليات البيع الاضاحي العيد بالميزان في تونس عبر نقطتي بيع منظمتين بمنطقه السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس تحت إشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. وتم تحديد الأسعار المرجعية كالآتي: أقل من 45 كيلو 27 دينار للكيلو الحي، بين 45 و 65 كيلو 25 و 800 دينار للكيلو الحي، أكثر من 65 كيلو 23 دينار و 800 دينار للكيلو الحي. ب كما دعت السلطات المواطنين إلى التوجه نحو نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة الصحية والاقتصادية لضمان جودة الأضاحي والحد من المضاربة والأسعار العشوائية. ومن المنتظر أيضا توفير نقاط بيع إضافية في عدة ولايات بينها سوسة مع تخصيص بعض النقاط للبيع بالميزان. توهية في منوبة وفي رادس من ولاية بن عروس، ومن المنتظر انهم يوفروا في عدة ولايات بينها سوسة. اي احنا توا 24 ولاية نتحدث عن 3 ولايات والى 4.
1: اي هذه ما انا في تقديري انه ما ذرة كما قالك العام ما ذرة لو أنا وزارة التجارة تعمم هذه الظاهرة مش في كل الولايات، نقاط الولايات حتى في المعتمديات. علاش اللي يجي يبيع وحده الحب منصوبة وحدها، يعمل رحبة وحده ويبيع وحده بسومة وحده؟ لماذا؟ عليه وقت اللي أنت قادر باش تقنن المسألة دي وبالميزان ينجم المواطن وقتها يقصد أي نقطة في أي مكان في الجمهورية التونسية لاقتناع علوش ضحية العيد، ينجم يلقى قدامه ومنها يشري حسب إمكانياته المالية. أما وأنك تحطها لي نقطتين في تونس، واحدة في منوب واحدة في رادس، إيش نعملوا لهم احنا جماعة تونس الكبرى؟ كيفاش بالصفة يتعاركوا؟ كيفاش يخلطوا؟ وقداش عندك من أضاحي باش توفر؟ يعني شوية جدية كهو هذا مقول
0: برشة جدية مش شوية جدية موضوع الأضاحي إسناي
1: ماذا بينا برشة جدية
0: شغل شغل المواطن التونسي دونك الكلها كما قلت البارح نعود اليوم رأو كل غني كل متوسط كل فقير
1: كل كلها
0: تشكى من سوم العلوش والأغنية الشهيرة الكبشي دور الكبشي دور يا عزيز إسكو باش نستمتعوا بها بأتم معنى الكلمة
1: إسناي
0: بين سوم حتى قبل كي كنا نحطوها من خلال نشموا ريحة العلوش
2: أيه
0: والأجواء أيه متاع العيد اللي هي ما تتنسيش صغار أيه وكبار نبدأوا فرحانين
2: أيه
0: توا حتى كي تسمعها وتتذكر سوم العلوش
1: طير الشهية لا بريمار إذا كان بالحق الوزارة قادرة دولة أن توفر نقاط في كل مكان وتلزم الفلاحين
0: القرون موجودة
1: مين باش يربحوا بالراحة باش يربحوا بك السوم الفلاني
0: العلوش بالسوم الفلاني والذبيحة بالسوم الفلاني والسكينة تتمضى بالسوم الفلاني
1: طبعا
0: والقصاد بالسوم الفلاني
1: والخضرة متاعه بالسوم الفلاني
0: بالسوم الفلاني دونك كل شيء
1: دولة قادرة باش تخرج قانون تلزم الفلاح والمربي متاع الماشي تبيع إلا في النقاط هذه موش على كيفك يا منتج
0: والرقابة
1: نوصل مو الرقابة
0: مسالك التوزيع
1: تسهل عليها الرقابة تسهل عليها المهمة تعود عندها نقاط محددة جي ديركت مو للنقاط هذيك وتشوف هل سواء البيطرية الرقابة البيطرية ولا الرقابة
0: لا حتى السمسارة والقشارة
1: يتنحاو أخي ما عندوش
0: شو يعمل الدولة تشوف لهم حل
1: ما عندوش حق يدخل في السيركوي ما عندوش حق عنده بطاقة فلاح هو ما عندوش
0: اي نعم دونك هنا يلزم وزارة التجارة تكون حاضرة بقوة
1: يلزم
0: ظاهرة قاعدة تتكرر فما تشكيات إنارة الشارع في النهار أكل الضوء اللي قاعد يشعل في النهار تبذير للطاقة شوفوا حل معناتها 7 توا دنيا ضاوية 6 متاع صباح دنيا ضاوية بالكدي الإنارة اللي تشعل لمبوبة راهو هدر للطاقة
1: هي نعرفوا هدر للطاقة احنا قاعدين نعملوا لازم هدر الطاقة
0: يزي
1: محفوظ يهديك كذا ويشعل في النهار أنا عندي نقاط في الحي أين أقتنوا
0: وأحيي الظلم في الليل
1: مثلا ثم بعض الأنهج في ولايتنا في ولاية الـ14 معتمدية ثم بعض برشا أماكن ظلمة في الليل وفي النهار
0: دايلي بلدية تينجا دونك رجاء تفقدوا الأحياء متاعكم في الليل
1: والله يا ثرو تو بلدية تينجا تغير في الوضعية حقيقة
0: مادام عندكم أحياء في حي الأقمار
1: تغيرت نحو الإيجابي بالمقارنة مع ما كان قبل
0: وهذا به إذا كان اليوم إذا كان أنت عندك الحي ظلام دونك نوجه لهم اليوم هما النداء
1: لا
0: تغيرت إلى الإيجابي ليزون دو بلوس باش يستجيبوا للنداء
1: اي لا اكيد فهم في الاستماع والسيده كاتبه العامه نحيوها بالمناسبه ذي واقفه حازمه بصراحه نحيو كل الفريق العامل معها راهو عنده فريق دشوق من فريق قوي اللي ما كانش يقع استعماله قبل
0: واضح فاصل اشهيري راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
4: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
5: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك

0: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحيه كبيره للجميع. طريق سليمه لكل مستعملي الطريق. ان شاء الله نهاركم دقله وحليب. اي سيدي احنا معكم حتى لل11. مختلف الاخبار، ثقافه، فن، رياضه، سياسه، تلقاوها حاضره معنا في نهارك زين. مرحبا بك الفا معنا.
1: اهلا وسهلا نادية. صباح النور سي محفوظ.
2: صباح الورد والفل والياسمين والدقله والحليب.
1: شكرا لك وتحية لكل أوفية إذاعة أكسجين فهم. احنا توا في الربيع مع شبا برشا مقولوش دقلة وحليب
2: ميلا دقلة والبن
1: مقولو البن ودقيشة
0: لتقعد دقلة الحليب على عام كامل والحليب موجود على عام كامل
1: حتى توا وقت الدقيشة برشا فلاحة عندهم أبقار بشي يجيبوا
2: ملاحظتها في بقال
1: توا وقيت الربيع وقيت البن ورايب وفول
0: انا مع
1: مثلش به البن والحليب
0: ثقافه الاستهلاك دونك بمعنى انه الدقله توا ما عادش ثقافتنا تطورت. الدقله ولينا نلقاها في الكيك باش نقصوا من السكر الابيض. الدقله اللي وليت ما عادش كعبه دقله في رمضان ويوتوفا يوفا موسم الدقله نعرفوها كاين في رمضان شقوا بها الفتره هكا
1: كيلو ب 7000 ولا كيلو ب 70000 ناديه الدقله.
0: شنو
1: دقله
0: كيلو شنو دقله؟
1: دقله بالفاكهه بالبندق بالفستق بالزينه بالقربيطه.
0: اذا كنا نشريها ب 70000 ونجم نعملها في داري وما نعملهاش نبخل بروحي ونشريها دقله بالقربيطه عليا. اما نحكي على الاستعمالات راهو سي تري امبورطون. راهو الدقله بالحق انا توا الدقله والحليب يحطوهم في عوض ما يحطوا سكر نحطوا دقله كعبيت دقله ونحطوا فوق منهم كويس حليب نرحيوهم بالميكسور وفي بلاصه ما نحطوا سكر مع العظام باش نعملو كالكيك المنزلي اللي احنا نشجعو عليه صحيا نحطو الدقلة ويجينا كيك بنين. وكذا كنا فما منتها شوية فاكية ما فيها بيس جلجلين امبورتون زيدا نحطو معها جلجلين جينا كيكة تعمل 66 كيف وبقى السكر
1: هاو كالي تسمعو فينا تسمعو فينا ما تحيروش
0: اي ما تحيروش
1: بالحق
2: شاور مروة
1: هي
2: نجم انا نعملها ولا لا انت
0: كيكه صحيه مانا. نجم تعملها
1: نجم تعملها ما تنجم تاكلها ولا لا ذاك السؤال
2: نفس الذمة هو
0: لي والله ليك الكعبه كرويسونس بيح يسال على كيك صحي بالدقله والتمر نق

0: تستفهم لهنا ومروجيها بعد شوية. وانت تاكل في كرواسونس باهي باش ما تنجمش تاكل كيك صحي. روحنا انت نورمالمون تسال وتجاوب وحدك
1: في اكسجين ما يتخبى شيء.
2: نجرب العينين
1: هكا ما يتخبى حتى شيء.
0: توا هل يعقل
1: اللي عندنا نقولوه واللي نراوه نقولوه ورانا حتى كي نقولوا حاجه راهو باش نحاولوا نصلحوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا. حتى واحد ما يقول راني نخدم وحدي لهنا كيما قال سي محفوظ قبيله ونوصل نداء نتاع المستمعين وجيرانه اللي يقولوا له بربي نحملوك مسؤوليه. انت ماشي قدامك الميكرو راهم يسمع فيك فلان وفلان وفلان. بربي قول لهم على الضوء. راهو الاناره العموميه حتى في عدد من الانهج في معتمديه منزل بورقيبه في المنطقه البلديه نتاع منزل بورقيبه من شيرة الساسام الفوق وطريقها ماطر طريق شارع عبد العزيز الثعالبي. راهو الإنارة العمومية منعدمة مع انتم تعرفوا وضعية الطريق. راهي الحفرة ما تشاورش والإنارة العمومية تبدأ مش موجودة. راهو يتضر فيها المواطن اللي على سقيه واللي على عكاز واللي بكروسة واللي بالحق في كرهبته واللي على الموتور واللي على البسكليت. لهنا مثالش ما فيها بيس نتفقدوا المشاريع اللي تحلت وفرحنا بهم. قلنا تهيئة عدد من الطرقات في بلدية منزل بورقيبة. بربي سيد المقاول اللي تسمع فينا اعمل طلة وشوف المشاريع اللي خذيتهم واللي خدمتهم بالتنسيق مع بلدية منزل بورقيبة شنية وضعيتهم اليوم واسكو كي باش تخلص عليهم فلوس هذوكم ان شاء الله يثمروا. تفقد الوضعية متاعهم بالاخص في الطريق. راهو احنا توا تحدثنا نادية في الاخبار على حملة النظافة اللي باش تقوم بها بلدية ماطر بالنسبة لتهيئة وتنظيف المقبرة الاسلامية في ماطر. احنا عنا مقبرة سيدي رزيق نتاع منزل بورقيبة مقبرة ممتدة معناتها تجمع بين زوز معتمديات تينجا ومنزل بورقيبة. صحيح فما مقبرة نتاع سيدي حسون في تينجا وكانت قامت بلدية تينجا بحملة النظافة لكن ما توصل انت للمقبرة الطريق نتاع شارع عبد العزيز الثعالبي راهو بالحق تخلط مرمد برشا كرهب. يقول لك هي ان شاء الله ربي يرحمهم ما عندي علاش ماشي الكرهبة تو بتتكسر لي. ونعرفوا عدد من المشدين مناصب أمهم وبوهم إن شاء الله ربي يرحمهم على العزيز عليهم موجود في مقبرة سيدي رزيق ويمشي ساعة ساعة ويقرأ لهم فاتحة. بربي وانتي ماشي تقرأ في فاتحة البوك ولا الأمك شوف تفقد الكياسات اللي انتي تمشي لهم مسؤولية. هذيك وقت تبدأ في اجتماع قول راهو الطريق هذيك راهو فيه مشكلة ونشوفوا الوضعية الطريق هذيك ونشوفوا إمكانية التصليح متاع الطريق هذيك. وراهو تربحها رحمة لوالديك من بعيد تخلط لك الرحمة ليك والوالديك من بعيد بالنسبة للطرقات اللي موجودة. وبربي نداء زادة للمواطنين اللي تعيشوا في البوبيل في الحاويات. مثالش انتي تمشي تطيش الحشك الزبلة متاعك في الحاوية مخصصة وما يجيش حد آخر يشعل النار في الحاويات. الراو في عدد من الحاويات البلاستيكية مثلا في بلدية العالية تم حرق زوز حاويات بلاستيكية بالنفايات اللي فيها. راو هذيك يمثل خطر بيئي كبير بالنسبة للمتساكنين وبالنسبة حتى للمتعدين من شيرة العالية مشير راس جبل ولا مشير البنزرت ولا مشير تونس. راهو المظاهر هذيك احنا 2026 نرمال ما عاش نحكيوا عليها اللي قاعد صاير. مثالش تطبيق القانون واجب وكان الوعي مهم ومهم جدا وين ما كنا نوصلوا ونحسسوا ونوعيوا. توراو في برشا رحبة منا ورحبة منا وبرشا قرط وبرشا مفضلات متاع الأغنام الموجودين ما تلمهم شو تشعلهم. راو العشية تلقى برشا قاعدين يشعلوا فيهم. نجم ونقولوا في إطار للمعتجست إيكولوجيك اللي قاعدين مش ينقصوا في الناموس يشعلوا الروث متاع البقر اللي قاعدين يسمعوا فينا يعرفوها الاستوس هذية شعل الروث متاع البقر راهو هذيك يبعد يطير الناموس. لكن ما عندناش الطريقة هذي قاعدين يشعلوا في القرد راهو عبارة تبخر فيها الحومة هذيك ولا النهج هذيك وراهو القانون يعاقب عليه. فعنا بارشة قوانين لكن وقتش بشي تم تطبيق القوانين هذيك على أرض الواقع. وراو في نشاط كبير بعدد من البلديات زادا نديا بدع تركيز كاميرات المراقبة على كامل تراب الجمهورية. لكن تركيز كاميرا مراقبة وحدها يلزم شكون يراقبها كاميرا المراقبة هذيك وشكون ينظم المخالفات كيف كيف. راهو مثالش تعلم المواطنين باش يحافظ على البلاصة هذيك. شاركوا معاكم المواطنين والمتساكنين. راهو في توسع سكاني كبير في المناطق البلدية ما عادش منطقة بلدية معناتها محصورة كما راهو مثلا بلدية منزل بورقيبة. التوسع العمراني على مختلف العمادات المجاورة وهل هي قادرة البلديات هذية وين ما كانت انها

0: ربعتهم
1: مربوطة في بعضها ولا
0: في بعضهم هذا يجبد هذا. ما كي تقول لي بربي قانون وعنا قوانين وتشريك المواطن لهنا نقول لك راه المواطن ما عندوش سلطة انه يطبق القانون لهنا. فما دولة، احنا في دولة القانون، احنا نقولوها بالصوت العالي دولة القانون اللي هي الدولة الدستورية سي محفوظ اللي تفيد فيها ممارسات السلطات التنفيذية والتشريعية، وفما قانون اللي هما فما ناس ما مشرفين عليه القانون باش يطبقوه ويكونوا اكثر حرص باش يطبقوه.
1: صحيح.
0: يعني احنا كي نقولوا دوله القانون نقولوا لها نقولوها وروسنا مرفوعه.
1: نعم.
0: يعني شنو داعي لها الحزمه هذه نتاع القوانين اللي موجوده، قوانين قوانين قوانين وما هيش قاعده تطبق على ارض الواقع.
1: برشا قوانين تقتل القوانين.
0: الناس كل اسمع اسمع اللي ما تسمعش 60 دينار اختيها اذا كان انت معناتها رميت النفايات متاعك في مكان غير مخصص. تتفكر وقت اللي زاد كيف كيف اسمعي اللي ما تسمعش راه تغسل كرهبتك انت بالكواتشورة والناس الكل خافت وما عادش تغسل في كرهبة. لكن من بعد كما فماش تطبيق القوانين هذيا الناس الكل ولات تغسل وتفيع في الماء وعادي وكاين وما فما حتى شيء. الموتورات زاد كيف كيف اقل من 16 سنة امبوسيبل وغيره، راهينا نستحضر في بعض القوانين يعني
1: نفكروا معاكم بالحق.
0: الموتورات كلهم اللي تسوق الموتورات كل أقل من 16 سنة لو واحد فيها ما عنده بيرمي. يعني لهنا زيدة دولة تحرص على تطبيق القوانين
1: بالأعوان
0: متاحة جوستمون. أي المواطن باش يطبق القانون، المواطن هو يجب يكون واعي،
1: هو يجب يحترم ويحافظ على فلوسه في جيبه،
0: يحترم القانون
1: ويحافظ على فلوسه في جيبه.
0: ما باش يطبقوا القانون على المخالفين.
2: فعلا انا نتحدث في موضوع اخر. هو الطريق
0: حكيت في برشا مواضيع كل واحد يختار الموضوع اللي يعجبه.
2: الطريق اللي يربط ماطر بمنزل بورقيبه وبنزرت وبتيجه الطريق هذاك بمستوى منطقه طريفايا او الطرفايا
1: طريفايا
2: تبدا ما يسمى بمخفضات السرعه اللي تقضي على سيارات الناس، وغاديك ثم كل الناس من غادي تتعدى من غاديك تتعدى سيارات خاصة، سيارات تاع عمل، سيارات نقل ريفي، سيارات
1: لواجات
2: كيران، وهم عاملين وحدات بالسيمان معناها هز
1: قنفذ
2: ذكرها بالناس إلى حد الآن. ما نش عارف السيد مدير الجهة للتجهيز
0: همشي
2: نظفهم، خذيتوا كيران أنتم جدد ويجب تنحيوا كل المخفضات السرعة ذلك.
0: عزيز على ما تقلق منهم احسبهم، قال لي
2: عنده حق عنده حق
0: مخفض سرعة
1: ما وجي على المطور
2: راي تبدأ من ثميك من اللي قريب تدخل ماتر وانت تتهز وتتنفض.
0: شوف انت مشيت مرتين الماتر تهزيت وتنفضت مرتين تقلقت علي وغتوغ أربع نقول فما بالك اللي يمشي ويجي كل يوم ميلا.
2: لا مش معقول شنو أخي ما لهمش حتى مسؤول تعدى مغادي ما لهمش
1: واللي يتعدى من الدودانات هذوكم ويزيد يتعدى على السكة متاع الزعرور ويتعدى على السكة متاع تيجة ويتعدى على كل دودان اللي نحاهم ويذبحوا فيهم الكياس ويخلط وين سيدي أحمد رمبوان سيدي أحمد يلقى البروجيكتور في معناتها في العشية يلقى البروجيكتور يجهروا كيبدأ من الجاي معناتها الطريق الوطني عدد 11 مروح العشية معناتها يلقى كل البلوك متاع الحجر متاع القنطرة الجديدة اللي قاعدين يبنيوا فيها يلقاهم هم مش محطوطين مستوين يجي ماشي طالع على البنزرت يعضوا البروجيكتور راهو يجر وذيك يتسبب فيه عديد من الحوادث تحدثنا فيه رانا نوصله في صوت مستعملي الطريق من الكمين الكيران الكرهب الخاص الواجد النقل الريفي اللي يجي وزاد زوار مرحبا بهم المدينة بنزرت راهم يتشكي ويطلبوا قالوا بربي يا أخي مرة حتى حد ما تعديش حتى مسؤول في الوقت هذاك وحس بالخطورة متاع البروجيكتور هذاك. اي سيدي هنا عودنا فكرناكم اليوم 3-19 ماي عودنا فكرناكم ان شاء الله اليوم العشية مع زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج اوتوروت نلقاو الاجابة ونقولوا علاش حطوا البروجيكتور هذاك وقتش بشي نحيوة
0: علاش عن زميلنا عبد الرحمن في اوتوروت احنا حتى للحديش ما زلنا توا 9 غير درج يعني
1: يا سيلش نعطيهم وقت بالك شو يخرجوا الكهرباء يغسلوها يشوفوا يعملوا اوردر دوميسيون
0: انا موجودين انا نعطيهم وقت احنا ردود الافعال تكون فوريه وحينيه وسريعه علاش نستناو حتى لا ها
1: استنى
0: البخل حتى في انك باش تجاوب يعني نستناو ولا لا من توا للعشيه
1: احنا نسبقوا مبدا حسن النيه يعني.
0: سبقوا مبدا حسن
1: باش عندهم خدمه اخرى باش يخدموها ميساج اما البروجيكتور كانت العشيه
0: اما سامحني احنا البروجيكتور راه اليوم للتذكير وانت قلتها
1: التذكير
0: للتذكير.

0: عنا قديش وإحنا نحكي وزيدوا نستناوهم للعشية مش برشا سي محفوظ
1: أنا
2: إحنا مدللينهم ياسر
1: نقول متفق معكم أما قديش بروجكتير حاجة أخرى أما أنا حكيت على موضوع راهو قاعد يدمر في كراب الناس راهو قاعد
0: مشكلتك كرهبت
1: لا مش كرهبتي والله لا أنا مش مجبر باش نهبط كل حد
2: ما مشيش بها
1: نشاطات ثقافية واحد أما ثم غيري يوميا يعمل في الطريقة ذيك سواء نقريفيا أو لواجات أو مواطنين وكيران أيضا إيشنو ملاهم حتى حد شنو شو كل يوم حوادثي ما ثم شيء
0: اذا نقول لك وقت اللي يصيروا لي زاكسيدون شكون المسؤول لهنا ما ترميوش الكره على بعضكم وما تحملوش غيركم المسؤوليه
1: وما كيصير
0: الا لا يقدر الكارثه تحملوا مسؤوليتكم
1: انتوا تحسسونا بالكامل
2: كيف يصير الاكسيدون شكون يتحمل المسؤوليه يصير الاكسيدون يخسروا العائله يخسروا العائله نتاعهم يخسروا شكون يخسر العزيز عليه بعد شكون المسؤول نحسبوا في عدد الحوادث نراو تولي احصائيات تم تسجيل 12 14 3000 4000 برشا حوادث طرقات راه
1: ناديه تذكر بعض الاشياء اللي فيها قانون وما تعملتش منهم يسوق وشاد بورتابل في قلب البلاد يبدا ماشيين يسوق بيد وحده
2: طيب ما عادش يشد بورتابل يحط الكيت في وذنيه يبدا يحكي مش عارف
1: هاي يا ودي ركز عايش
2: ركز
0: احترام إشارات المرور لضمان سلامتكم في الطريق 58 دقيقة فاصل إشاري راجعين ومواصلين في نهارك زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سيسر روحكم الناس الكل
3: نهارك زين
4: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
5: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر بتول الشام متعاموش من طوى من زمان بتول الشام نهج الجزائر ببنزر تكلمون على 29-42-249
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
7: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: نهارك زين، نهارك زين، صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم من ايس الكل، طريق سلامة للجميع. صحتك بين ايديك مع مروة العمراوي اخصائية التغذية العلاجية. نرحبوا بها اينما البلاتو، انتم من دياركم اللي توقفوا في كرهبكم، الناس الكل تتفاعلوا معنا في صحتك بين ايديك. مروة اهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح الخير نادية، صباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا، الناس الكل. شحوالك؟
3: الحمد لله تري تري بيان. انت لاباس؟
4: الحمد لله لاباس،
3: الحمد لله. باهي، موضوعنا اليوم
4: بقي مازلنا نحضروا للصيف والمشاكل اللي تنجم تظهرنا في الصيف، كيما خاصة ديما نحسوا فما قلق ديجيستيف، اللي يقولك عندي غاز، اللي يقولك نحس روحي مع سخانة نرزم، تولي عندي حتى معناتها تلبكات معوية، تحسك اللي قلق نتاع شوية معتك تعصر عليك، شوية معتك مكدرة كيما نقولوا احنا. وهذا اللي وديما نقولوا شنية الغلة، ديما خاصة عنا في الصيف مسكينة المتهم الأولاني هي الغلة والخضرة. ويا حسرة كي كانت الغلة غلة، ويا حسرة ندخلوا فك والحال اللي واللي اي واللي المشكل تو سامبلومون من طريقة الماكلة متاعنا وطريقة التعامل مع الماكلة هي راهي على طول العام، لكن تولي أكثر حدة وتولي تظهر أكثر وتقلقنا أكثر مع الظروف متاع طقس الصيف. السخانة والضغط هذيك متاع السخانة والتعب اللي تعطيه السخانة، الفشلة هذيك متاع السخانة تخلي جستومون الجهاز الهضمي يولي أكثر وأكثر ما عادش متسامحة معانا. هي حكيت تسامح، هي المشكلة على طول العام راه، لكن فما خصوصية أكثر في الصيف. دونك باش نعطي الأسباب نادية اللي تنجم تكون وراء المشكل اللي نحسوه هذيك، اللي أول حاجة الوقت الغالط كسوا متاع الوجبة بيدها بكلي تلقى نرانا نسمعوا ريتم عجيب غريب، كل واحد وشنو يحب. فما اللي يقوم مخر برشا يقولك نبدأ نهاري من نول وجديد، مفطور صباح وجبات ينقسمهم على طول النهار على طول الليل باش يوليلو. فما شكون يقول لك نراتي برشا وجبات وناكل في وقت قصير، ندخل كمية كبيرة للوجبة كبيرة، معناها ماكلة الغلة تكثر أكثر، نشيخوا أكثر على الغلة وليزي ناكلوها باردة وزيد فوق الطاولة جست بعد ما كملت الماكلة متاعي. لهنا الغلة فيها راهي سكريات بسيطة اللي هي تخمر فيسع مع موجود معها، نتخيلوا ان الماكلة مازالت كي هبطت في المعدة، المعدة مليانة بالوجبة اللي كليناها، يخلط عليها اكل السكر باش يقعد خاطر باش يسبق عبارة يتخمر فيسع، مازالت الماكلة في معدتي. دونك انت باش تلقى برشا قلق برشا نفيخ، وخاصة والأهم باش يصير فما سوء هضم. سوء هضم ليزي باش تحس قلق، ليزي انت ماكش باش تستنفع بالقيمة الغذائية متاع الماكلة اللي كليتها. الماء غسلين الخضرة والغلة راهو مهم ومهم برشا. حاجة باهية انه نلتجأ اكثر للخضرة والغلة اللي باش تعطينا ماء، باش تعطينا فيتامينات وتعطينا هكا شحنة متاع نشاط، لكن نردوا بينا برشا برشا برشا من غسيل الخضرة والغلة، خاصة مش نستعملوهم نيين، معناها كي باش نعملوا سلايطة تونسية ولا لي هو وإلا باش ناكلوا الغلة، نردوا بينا من طريقة التعامل معها. راهو انت ساعة قبل كل شيء اغسل يديك انت قبل، ساعة اغسل يديك انت قبل، بعد ابدأ افرك ساعة، اعمل لها فركة من الأول بيدك من الأول، نحي لك الشوائب متاع الخضرة كسوا فما شوية تراب، الغلة فيها شوية الغبرة وكل، ومن بعد نفركوها مليح، من بعد نخليوها بقشورها ديما بقشوره ما نقشروهيش ونفخوها شويه في قطيره خل والا كربونات تتنحى منها الاثار نتاع لي تراس نتاع رسوبيت نتاع المبيدات الحشريه
3: سي تري امبورطون
4: تكون امورها واضحه من بعد نتاع درجين ربيع ساعه يعني تعملنا دوره نرجعوا لها نشلوها مليح ومن بعد نبداو التعامل معاها
3: ولهنا دونك كلامنا موجه للي يمشي باش يبدا يذوق فمش كون حتى اللي يذوق من غير ما يغسل
4: راه في النصب نذوق
3: في النصب نذوق
4: احنا ديما عندنا الكلمه نتاع الغله ما يتيح عليها شيء
3: فما زيد اللي تلقى شد الثنية يقول لك انا ناخذ شويه غله تلقاه عنده دبوزه مي في الكهربه يغسل بها شويه الغله ومن بعد يقعد ياكل فيها لهنا راهو سي تري امبورطون طريقه الغسل خاطر احنا رانا الفواكه نتاع الصيف نحبوهم برشا ونركزوا ياسر على الغله في الصيف والفريز انا مش ملاحظتك مهمه الفريز حساس وتوا وقت الفريز والناس الكل ناكلوا الفريز والتوتي يقول لك ليه ما تغسلوش خاطر التوتي تاكل بليش غسيل
4: لا لا يتغسل صحيح ما نحطوهش في الكربونات وخاطر يعني يتهرق معناتها ما عادش نقف لكن قطيره خل صغيره في وحده نتاع ماء نحطوها في الماء في شقاله كبيره ولا حاجه نحطوها راهي يلزم ديجا انت تشوف الشوائب اللي طاحوا معناتها
3: والفريز كي تنفخوا انت خاطر الفريز ما تنجمش تاكلو قبل ما تنفخوا كما قلت مروة 10 دقائق مينيموم والفريز تخليلو أكل عرشة الخضراء خاطر كان نحيتها وغسلت راهو يمتص
4: الماء ولينا معناتها خايب زيد كيف كيف نردوا بينا وبالله نتوجه بكلامي للناس اللي ربي عينهم ويبيعوا كسوا يبيع في الهندي المقشر وإلا اللي يبيع في الدلاع بلي أعمل فينا الربي أغسل السكينة مسيلش خلي هكا بحذيك هكا شوية جر فما حاجة كل ما تستعامل مع الحاجة هذيك أغسلها على خاطر راهي هذيك المسبب الأولاني للبكتيريا تفزد الدنيا الكل تفزد قيمة غذائية متاع الماكلة نعملوا مشاكل وننقاو تنتشر معناتها مشكلة بوغيا كأنه الموس ماهوش نظيف والحاجة الثانية نادية الماء البارد نديو عنا سيبيق شكون يشرب أبرد في الصيف راهو لهنا راهي مشكلة ومشكلة كبيرة وراهو نتخيل كنا نعرفوا اللي كي تشرب ماء بارد مش معناها تفرهت معناتها مش باش تطيح التمبيراتور وباش وقتها يمكن تحس شوية حاجة هكا باردة نقولوا احنا بردت على قلبي لكن راهي مش باش تخليك تطيح درجة الحرارة اللي انت تحس فيها ولا غيره راهي بالعكس خاصة كي نبداو بين الوجبات تبدا معدتنا كمان فارغة تعمل لنا شوك جاستريك تصير لها كالصدمة الماء فمشكون على الخوي وإلا في الليل يبدا معته فارغة هو يقوم يشرب ماء جلاسي فما ناس تحطوا أصلا تبدا فيه جلاسون راهو هذا يقلق ويقلق برشا يعمل شوك في المعدة المعدة تولي تعمل انقباضات دي كونتراكسيون غاستريك اللي تخلي فما وجيعة وفما هضم يكون خايب برشا معناتها ويصير حتى بطء في الهضم اللي باش يخلي فما الغاز اللي باش يخلي فما الانتفاخات ويهولي الكلنا نركزوا مع الكروش في الواحد راهو في معظم الوقت فما برشا ناس تحس اللي هي عندها كرش وهي عندها مشكل في الهضم مشكل في الجهاز الهضمي لو خاطي الجريس معناها دونك نردو بينا من النقطة هذية نشربو ماء غافريشيسون بال كيف ما هو راهو يروي وخير وما نشربوش الماء في وسط الماكلة شوختو نشربوه بارد فما وين الأمور تزيد تدهور أكثر وأكثر الماكلة اللي فيه ساعة زيادة ناكلوا فيسع الماكلة ولا ناكلوا وإحنا نحكي وإلا ناكلوا وإحنا مهمشين كيما نقولوا إحنا نبدأ نتفرج في حاجة وإلا وديما قلنا في عديد المناسبات ديما نأكدوا على أنه التركيز مع ماكلتك ومع صحنك مهم ومهم برشا لهناك تاكل وانت ماكش مركز برشا مع الماكلة باش تاكل كمية أكبر هذا متفهمين فيه وراك باش تدخل كمية نتاع هواء كبيرة خاطر تزرب باش تدخل أكثر هوية مع الماكلة وماكش باش تمغض مليح وهذا يا مربط الفرس راهو كي انت ماكش باش تاكل باش تمغض مليح الماكلة باش تزيد تتقلقك اكثر واكثر وباش يكون فما بطء في الهضم هذا اللي باش يخلي فما الانتفاخ والغاز وعسر الهضم اللي باش يصير معاه يا كونستيباسيون يا اما حتى دياريه تصير راهو لهنا في المشكل هذايا نحاول نحاولوا نرجعوا نبعدوا على الحلول اللي نمشيوا اكثر للادويه اللي باش نلقاو احنا في حلقه مفرغه بويسك احنا مازلنا نعملوا في المشكل بيدو. لكن نحاولوا نتجنبوا النقاط اللي كنت نحكي فيهم ناديه مع انه ما فيها بيس. كي تبدا انت عندك سنسيبيليتي غاستريك تعرف اللي انت ديما عندك قلق, نحاولوا نعملوا شويه مشروبات نقولوا عليها مهدئة كيما سي ستاندار على الاخر الناس الكل تعرفها كيما البسباس كيما شوية كمون كيما النعناع. احنا حاجة بيها انه نعمل كويس تي اخضر معه نعناع نبعدوه شوية نقصوا برشا من السكر فواغ ماذا بينا اذا كان ندربوا روحنا انه ناخذوه كانفيزيون باش يعاوننا برشا على الهضم. الالياف لهنا نادية راهي سيل
3: الهي زادة مروة توا
4: بيهي وبيهي برشا
3: بيهي برشا الهي
4: نجم نحطوه زادة في دبوسة الميل تاعنا بيهي على الاخر للمشكل الانتفاخ مشكل التلبكات المعوية راهو به. الالياف لهنا نادية قلنا اللي في الصيف نستحلي ونيكلو برشا الياف كسوا نجيبوها من خضرة وإلا من الغلة النية راهو لهنا باش يلعب سلاح ذو حدين في المشكل هذا. يعني إذا كان أنا عندي نعرف اللي معتي سنسيبل وجهاز الهضمي سنسيبل يتأثر برشا وانا ديجا في المشكل ديجا عندي مشكل متاع نفيخ وديجا عندي مشكل متاع غاز نحاول نقص عليها شوية الالياف اللي احنا نقول عليها دور اليابسة اللي موجودة في الخضرة النية مثلا نحاول نبعد نرتح معدتنا منها شوية ناخذوا خضرة طايبة الساعة قبل خاطر هي تقلق اكثر شوية كي نبدأوا في المشكل. لكن كي نبداو مانيش في المشكل باش ناكلوا الالياف من بين انه بالعكس باش تعاوننا نردوا بينا من لابور نتاع لي ليكيد اللي باش ناخذوه. معناها كي ناخذوا برشا الياف ناخذوا معاهم برشا سوائل باش هكاكا وقتها تخدم خدمتها لكن تولي سينو تولي تخدم الضد وتعمل لنا كونستيباسيون وتعمل لنا نفاخ. اني نتجاوز الوجبات راهو هذايا مهم ومهم برشا انك تقول فك عليا مع السخانه باش ناكل باش نتقلق برشا تصير لنا شخطو تروح تعب وتروح معناتها كنت اكسبوزي اكثر للسخانه وتعبت وكل تحس معتك تقول تحس معتك متقلقه بالسخانه تقول فك عليها مش فيك. راهو بالعكس التجويع هذاك يزيد في الطين بله يزيد يرهق الجهاز الهضمي ويزيد بالعكس يخليك مبعد باش تاكل اكثر خاطر سي نورمال باش تلقى روحك جعت. وراهو العبره لهدي ديما نحاولوا نقولوا الكميه والنوعيه ناخذ كميه صغيره لكن في فايدتها كبيره والنوعيه نتاعها تكون باهيه خفيفه على المعده. احنا الصيف احنا مالوغوزمون ديما نقولوا الصيف متسمي عليه المقلي وهو هذاك المتسبب الرئيسي في المشاكل.
3: الصيف هو متسمي عليه التبلبيط الكل
4: يعطيك صحه مقلي نقولوا الصيف مقلي معناتها تبدا داخل في اي حومه تشم ريحه
3: الماكل برا
4: دونك راهو المقلي من بين هذاك على راس القائمه راهو
3: الجيزوز مع المقلي حاجه بارده
4: اي اي اي نكلو الجزوز حتى كان مقلين ما مهوش صحن مقلي كاس صحن مقرونه ولا صحن كسكسي فيه فلفل مقلي معاه يا اما البنيه اما كاس جزوز هذيا وين زدنا وش الطين بلا الطين بكله بلا مشي
3: دي زاستوس باين على الاخر تنجموا تتبعوهم في نظامكم الغذائي. احنا محظوظين عندنا غله الصيف اللي الوانها ياسر حلوه
4: خلينا نوليو نستنفعوا بها
3: اي خلينا ناخذوها
4: الفايده الكل وبالحق تولي لنا معناها اكسبيريونس بيا وبالعكس تسهل لنا الصيف كما يلزم خاطر ربي خلقها راهو ربي سبحانه خلق كل غله حسب الموسم وخصوصيه الموسم اللي هي فيه دونك خلينا بالحق نستنفعوا بها وتعاوننا جوستومون
3: دونك عندنا برشا غله في الصيف اللي هي تحسسنا تعطينا الانتعاش اللي احنا نلوجوا عليه وهي غنيه بالماء الغله نتاعنا
4: وكيما كنا نحكي وتفيدنا حتى على اشعه الشمس وكل
3: ايما نحبوا نعرفوا التوقيت نذكروا ديما لازم بعضو الغلة على الماكلة بعد قديش
4: خلينا ناخذوها نعتبروها كان مش ديما الفكرة راهي مغروسة ياسر فينا متجذرة فينا انه ديسير متاع الفطور هو الغلة
3: ديسير الفطور الغلة شفتو توا الدلاع ولا
4: البطيخ ناكلو مع الكسك فما ناس تاكلو مع الكسكسي تاكلو مع العنب وكل دونك نحاولوا نردوها كسناك كلمجة اسبوعتين بعد الفطور باهية تعطينا هكا شحنة باهية فما انا عارف اللي فما نادية تاخو مع الفطور وبعد
3: وبعد القيلولة
4: وبعد ساعتين يعطيك صحة.
3: يكون لك الويقة. انت جيت
4: ناكلوا غلة كيف نخليها غادي. انت تو وقتها ماتك مليانة ديجا، حتى كان باش تحس روحك اونتر غيمي قلت فك عليا وحرمت روحك من الغلة، ماكش باش تقعد متغشش برشا، تمشي تقايل من بعد تقوم راك باش تاكل غلة.
3: واضح. يعطيك صحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. مرحبا بكم الناس الكل. 9:24 دقيقة، بعد شوية المواد الإخباري مع ألفة الجندوبي. نهارك زين متواصل حتى للحتاش.
2: نهارك زين.

0: يلزموا فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قولك كيما لا انتي
2: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
7: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي تم البارح العشية بفضاء المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزر تسليم إشعارات وتجهيزات ووسائل بعث وتمويل 18 مشروع لفائدة منتفعين بالبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعية الخصوصية ومنتفعات ببرنامج صامدة بكلفة مالية إجمالية قدرت ب 180 ألف دينار وين شملت الإشعارات أغلب المجالات الخدماتية وذات القدرة التشغيلية على غرار التجارة والصناعات اليدوية وبقية الأنشطة الترويجية للمنتفعين من أغلب معتمدية ولاية بنزرت حسب أفدنا بها زميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، قام البارح والي بنزرت بزيارة ميدانية إلى فضاء مسرح الهواء الطلق عبد الحفيظ بن عيسى ببنزرت وين تابع أشغال التعهد والتهيئة العامة الجارية للفضاء في إطار الاستعداد للموسم الصيفي ولا سيما احتضان الدورة 43 من فعاليات مهرجان بنزرت الدولية. وأكد والي بنزرت على أهمية التسريع دون تسرع في مجال أشغال التعهد والتهيئة العامة لهذه المنشأة العمومية الهامة والتنسيق مع في ذلك مع كافة المكونات المسؤولة بولاية بنزرت حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي إطار تنظيم الملك العمومي وللحد من الاستغلال المفرط للأرصفة، نفذت بلدية رأس جبل البارح حملة ميدانية مشتركة مع المصالح الأمنية لتحديد المساحة المرخص بها للأنشطة التجارية، وتهيب بلدية رأس جبل بكافة أصحاب المحلات الالتزام التام بالمساحة المحددة وعدم تجاوزها ومراعاة حق المترجلين في رصيف آمن. وخلال زيارته ليتفقد سير أشغال مشروع صيانة وتهيئة المكتبة النموذجية ببنزرت، أكد والي بنزرت على تحميل المقاولة المكلفة مسؤولية كل يوم تأخير في الإنجاز مع الحرص على جودة المنجز من أشغال فنية ومطابقتها للمواصفات المدرجة ضمن كرس شروط الصفقة البالغ اعتمادها حوالي 707 ألف دينار حسب ما أفدنا بها زميل محمد الهادي البكوريا. على الصعيد الوطني، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السميري، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، وين أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية يوم أمس 22 ألف مهاجر و 377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2103 خلال سنة 2026 إلى حدود يوم أمس 18 مايو. أشار إلى أن المنظمة بصدد التحذير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي هذا الإطار، ثمن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لبلدانهم الأصلية، وذلك في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، كما أكد أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجعتها. ودعا وزير الخارجية لتعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرص أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربة التنمية المتضامنة. ومن جانب، أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالمقاربة التونسية الشاملة للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، واللي ترتكز أساسا على التعاطي معها حسب المبادئ الفضلة القائمة على احترام وحماية حقوق المهاجرين ومجابهة كل أشكال الاتجار بالبشر وشبكة الجريمة المنظمة. كما تناول اللقاء مختلف برامج التعاون القائمة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، لا سيما المشاريع المتعلقة بالإدماج والتنمية، على غرار مشروع حلمة الهادف لتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الأكثر عرضة للهجرة غير النظامية والفئات الهشة، من خلال تنمية المهارات والتكوين الملائم، وكذلك مشروع موبيتري ليهدف لتعبئة استثمارات وكفاءة الجالية التونسية بالخارج لدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الداخلية والمساهمة في إحداث مواطن شغل مستدامة للشباب. وفي موضوع آخر، أوصت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال خلال زيارة أدتها البارح إلى المحكمة الابتدائية بالقيروان بالحرص على تسيير الخدمات للمتقاضين ولجميع المتداخلين في مرفق العدالة. وأكدت وزيرة العدل التي تولت تدشين محكمة الناحية بحجب العيون إثر افتتاحها رسميا بتاريخ 4 مايو الجاري على أهمية هذا المكسب اللي عزز المرفق العدلي بالقيروان، قصد تخفيف ضغط العمل بمحكمة ناحية القيروان والتسريع في البت في القضايا في أفضل الأجل. هذا وأوصت وزيرة العدل ببذل كل المجهودات من الإطارين القضائي والإداري بما يضمن إزداء الخدمات لعموم المتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي في أفضل الظروف. وفي موضوع آخر، التقى البارح المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي في بوخارست المدير العام للمعهد الدبلوماسي الروماني جورج فلادنستور في إطار زيارة العمل اللي أديها إلى رومانيا. ويندرج لقاء هذا حسب بلاغ نشرت سفارة تونس في بوخارست في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ببوخارست في 8 ديسمبر 2023 والمتعلقة بالخصوص بتبادل الخبرات والتجارب المثلى في مجال التكوين الدبلوماسي والعلاقات الدولية والتحليل الاستراتيجي. وفي موضوع آخر، أعلنت هيئة الصمود التونسية في بلاغ عن تعرض سفن الأسطول المتجهة إلى غزة إلى اعتداء صهيوني واعتراض 39 سفينة وقرصنتها واختطاف من كان على متنها من بينهم 6 توانسة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام وتشمل آلاف الجنود والقطع العسكرية، وين وصفت وزارة الدفاع الروسية هذه المناورات بأنها روتينية وسط تصاعد التوترات العالمية. وأرجى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم كان مقرر على إيران استجابة لطلب قادة خليجيين، وأكد استمرار مفاوضات جدية مع طهران مع إبقاء تهديد بهجوم شامل إذا تعذر التوصل لاتفاق يمنع إيران من حيازة السلاح النووي، بينما تطرح واشنطن وطهران مقترحات متبادلة لإنهاء الحرب وسط شد وجذب حول العقوبات والأصول المجمدة والسيطرة على مضيق هرمز وتصعيد ميداني في كردستان وتوتر خليجي بعد هجوم قرب محطة براكة النووية في الإمارات.

0: وبين 26 و31 درجة ببقية المناطق. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى سواق الشاحنات إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira man Kital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensach Kawetta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70-146-598 ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العام.

0: أفار أحسن أفار ملا أفار.
1: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
2: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.

0: بنزرت. أفريتنا من أحسن الزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم في حياتكم مع أجانس إكسبريس نورة، أسعار ما تقبلش المنافسة. أهلا وسهلا مرام، مرحبا.
1: بخير نادي، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون مريحة وموافقة للجميع.
1: بيه؟ الله، مريحة وموافقة للجميع،
0: خاصة للتلامذة. الراحة مطلوبة للتلاميذ اللي عاديو في اللي زيك زمان، شاء الله ربي معهم وربي وفقهم وبالنجاح. بيه؟ بيه جيتنا اليوم؟
1: بيه بالنسبة لليوم عنا أثريات كالعادة متنوعين. أراضي ديار حاجة هكيك، نبدأ بالأراضي. بيه بالنسبة للأثر الأول هو أرض صالحة للبناء. الأرض هذه تساوي ميل منزل جميل، مساحتها باش تكون 192 متر، الثمن المتر هو 500 دينار. نتعدى للأثر الثاني واللي هو فونت كوميرس ليبيا. الفونت كوميرس هذا يتمثل في جراج ميكانيك طريق برج طالب، مساحتها باش تكون 250 متر تقريبا. ما نقولوش على اكزاكتومون معناته، باش نلقاو فيه ماتريال بيان ايكيبي، ثمن نتاعو 80 مليون، والكري في الشهر هو 750 دينار.
0: 750
1: دينار في الشهر.
0: في الشهر
1: يعني اللي حد يشري 80 مليون هو سومو.
0: واضح. الفون
1: فوالا، الفون 80 مليون والكري 750 دينار في الشهر.
0: تري بيان. بي واضح.
1: وللأخير اللي بعده هو أبارتمون ريتشوسي للبيع في وسط البلاد. الأبارتمون هذه مساحتها 100 متر، باش نلقاو فيها صالة، زوز بيوت، سال دو بان، كوجينة، والبرينتاحة 300 مليون قابل للنقاش.
0: يكلموك عليه؟
1: يكلموني عليه 93-175-458 ولا 55-499-878 ولا 72-43-5000. هذا نميغون بالفكس، تلقاونا موجودين من 8 حتىش لفتة انت العشية، مقدمين سيرفيس دو مين سنتر فيل.
0: واضح، مرحبا بالجميع، يعطيك صحة مرام. هذو ما الفريات اللي قدمتهم. نهارك أسعد الأيام، مرسي. العشرة واثنين وعشرين دقيقة، نرجع لكم بدورة المرشي بعد شوية مع سيفون. الأجواء تكون ممتازة في سوق صلاح الدين بوشوشة لليوم، طقس مزيان، تكتشفوا معنا الأسعار. دونك مرحبا بالناس لكم،
2: نهارك زين.

0: ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور
4: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: نهارك زين نهارك زين
1: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك.
0: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي سيفون. أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. تحية ليك نادي وتحية لكل المستمعين على راديو سيانا فام. تحية لك بقعدة تسمع يبالي تويك في الموبايل اكيد وربما الكل يلاحظ هذه الفتره المواد الاساسيه خاصه الخضار تشهد انخفاض طفيف ما عدا الطماطم قاعده تزيد الاسعار نتاعها شيئا فشيئا وحتى اليوم ربما طماطم 2000 و 2500 لكن هنا نتحدث على طماطم جديده مانيش نتحدث على الطماطم الكبيره في المسكي الى حد الان اغلى حاجه شفتها 2 دينارات الاسعار المتداوله هي 18% كذلك باش نلقى عن بعض الخضار 16% زاد كيف قدامي موجود على 2 دينارات بالنسبة للكيلو الفقوس باش نلقاه موجود اليوم حد الآن قاعد نشوف الفقوس لخشين أو هنا قدامي مثلا بدينار الكيلو فما اللي أثر منه باش نلقاه موجود 15% وعاني مزتنا في دورة معاكم في المباشرة نزيد نشوفه إذا كان فما بطبيعة الحال الفقوس السري نشوف قدامي في السوم أنت الحار السرتير اليوم باش نلقاه موجود ما نعرفش كيف وكيما المسكي هنا نحكي على الكاليتي الباهية أحسن كاليتي 2 دينارات و400 الحار السرتير ما نعرفش كيف كيما 2250 الحال سرتير هنا وكاليتي احسن كاليتي تاع فلفل المسكي شفتها تويكا 2 دينارات و400 بالنسبه للكيلو هنا نتحدث على طماطم البايع حبيت لوج باش نعطيكم كل الاسعار هنا طماطم البايع احسن كاليتي شفتها تويكا تاع طماطم 3 دينارات و700 بالنسبه للكيلو في حين باش نلقى فلفل الحلو موجود على 2 دينارات و800 عندنا الشترون الاصفر هذاك اصفر شيك يعني ما فهمش شكل خضوريه ما فهمش شكل هيك كل يمكن هذي عالف قاس يحبوه خسرتوه في السيترون واحد وكل شيء هذيك السمو باش نلقاها موجود على 2 دينارات و800 بالنسبه للكيلو الفول هنا دينار و500 عندنا الفاقوس 3 دينارات انت ما نعرفش هنا قد عندك 3 ولا اكثر 3 دينارات بالنسبه للكيلو كعبه اليوتيوب باش نلقاها موجوده على 15% بالنسبة للكيلو في حين باش نلقى بالنسبة للبتنجين السوم تاعو موجود على 3 دينارات و400 15% نعمل في دولة المرشي تو مانيش فاهم بتنجين بتشكون من الاخر بتشكون من الاخر
3: بتنجين
2: هاك صحيح يعني صحيح بتنجين هاك تلعب بتنجين في الاخر موش تاع جين موش تاع الدين تاع التي بيتنجين مش بيتنجين تحاجة حكاية فيها لكش نقضون من تحكيز معلمات قدية كيلو قراء على لحمة قدية اليوم 3 دينارات بالنسبة للكيلو القراء الأحمر وهم فوق الكرنب الأحمر قدية الكرنب الأحمر
3: 2500
2: بالنسبة للكيلو ربي بارك لك يعطيك الصحة هني عنا الطماطم الشمسية كطماطم الصغرونة هذيك بكل عبارة على السيريس أخشى من السيريس شوية مش نلقى موجودة 2 دينارات و500 بالنسبة للكيلو في حين هنا مش نلقى ربطة اللي بيتراف مش نقام موجودة على دينار و500 قدس فنيريا 2000 فرنك الربطة هكي كان ربطة 2000 فرنك بالنسبة للربطة نزيد نقصدمه شوية اليوم قاعد نشوف اللوبيا الخضرة موجودة يعني دي اللوبيا الخضرة موجودة والسوم انتاحة باش نقام موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو ليش نعمل طلع نشوفه قدس سبنيخ قدس سبنيخ ورقة اليوم قدس
4: السبنيخ ورق 4500
2: بالنسبة للكيلو ربطة الجل باش نلقاها موجودة 15% وكعبة الخس باش نلقاها موجودة على
4: الخس 2000 وعندنا ما من الفريزلي هذاك اللي يحبوها برشا عباد ديك المرة
2: الفريزلي
4: هذاك 2000 بركة هكا كفري حية ما شاء
2: الله يعطيك الصحة بارك الله فيك ما عندوش السوق قداش راه من الاخر على الاخر
4: 403 دينار
2: هذا عليكم لا 403 دينار هكا يعمل لنا في الجو الأوديونس والشيخ على عينك عاملها بيك هكا في دينار ديما أجواءنا عفوية نتعلم كعبارة ماناش في المباشر يعني عبارة معاملتنا ملعبها هذا أهلا أحلى قد إيه رابطة الفجر قد إيه دينار ياتي هكا قال لكم دينار هكا هاو بالنسبة رابطة الفجر وعاملها بيه عنده الخرشة قد إيه خرشة وعاملها بيه 2000 فرنك الكعبة متوسطة ماشي شيخ
4: نعرف على ذلك انا ريتو مطلب هذيك الصحه 2000 فرنك مش وقته صحيح فهمني موجود على زوز دينارات بالنسبه للخوشه به كل حسوش الفتره الاخيره اتحدنا فيكم في اسعار نتاع غله كيسحه شويه يعني هذه كيسحه مش شويه كيسحه برشا هني قاعد نعمل في دوره السلام عليك قاعد نعمل في دوره باش نحاول نوصل للغله اللي نوعا ما في المتناول نوعا ما في المتناول باش نشوفوا قداش فما الاسعار هنا عندنا مش ماشي السوق نتاعو موجود ثلاثة دينارات بالنسبة للكيلو مالكي عصير ثلاثة دينارات وخمسمية الآن الوصف يزمني نعطيكم الوصف يعني جيب ده كعبك مش مش بصراحة مش حاجة باهية وموجودة بثلاثة دينارات والمالكي متوسط مشكل خشين ثلاثة دينارات وخمسمية البوساع البوساع اليوم أنا بوساع متوسط فما اللحمة موجودة المرة الأخرى قلت لكم يذولي بستة وستة وخمسة وفما بخمسة وخمسة وخمسة اليوم عند خونا حبيب مش نقوم سلعت في الحبيب مش نقوم موجودة بثلاثة دينارات هنا مش مش أخشن تحسن المشمش هنا كعبة أخشن مش نقاها موجودة على 4 دينارات الكيلو 4 دينارات الخوخ بوت بقايا أو بوت بقايا كل واحد شنو يحب يغني مش نقاها موجودة
0: المهم السوم مش مهم النطق المهم السوم الفلوس قديش
4: الفلوس الفلوس اش باش نقول لك نادي 4 دينارات 500 بالنسبه للكيلو ها في حين باش نلقى الفراوله اليوم باش نلقاها موجوده على 6 دينارات بالنسبه للكيلو اول نمشي للبصع الغالي اول نمشي للبصع الغالي البصع الخشينه هذاك 5 دينارات بالنسبه للكيلو في حين باش نلقى الخوخ كعب موجود على 3 دينارات بالنسبه للكيلو فقط للتذكير عايش كحبوب فقط للتذكير يا نادية احنا مشينا هنا راهو مشينا للريون نقولوا احنا في المتناول نوعا ما فهمت كيفاش هنا فما زاد اللوبيا الحمراء اه فما اللوبيا الحمراء واسمع هاو هنا خلت معاي مش لقاها موجودة على 12 دينار بالنسبة للكيلو طويلة لقيت منفذ متاع دخول الجزائريين مش تاك العادة خاطر البلاصة هذه كل بلاصة في الغلة بعدها مش نلقاو بطبيعة الحال اسعار اللحوم الحمراء اه نمشي نعمل طلب على أسعار اللحوم الحمراء هنا باش نلقى المخلط 37 دينار بالنسبة للكيلو وبطبيعة الحال مرة أخرى تحية خاصة في المباشر معنا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية موجودة على عين المكين تواكب بطبيعة الحال هنا ومراقبة الاقتصادية موجودة هنا وأسعار اللحوم الحمراء نقاول علوش أحليت السوم بتاعه 68 دينار بالنسبة للكيلو باش نلقاها موجودة ب 68 دينار بالنسبة للكيلو نزيدو نقدمو شوية نشوفو البقري أهلا عم تمام شنو أحوالك؟ بس عليك أعطينا أعطينا شحال هنا هاي يمشي عندنا إرماس 8000 كيلو عندنا الحمراء 25000 كيلو

0: موجود على 32 دينار بالنسبة للكيلو. كما كنت تدخل العلوش ب 68 دينار نزيد نشوفه هذا نزيد كيف 68 دينار و 800 الكيلو نزيد نشوفه ترى فنعرف واحد حبيب الخير شوية أيوة هاو عنده خدش ب 68 والله ب 68 هنا كل أسعار موحدة تكون
1: هذيك هذيك بيفوت 70 شوية نهايرين 3 ويفوت 70
0: فعلا فعلا بها هنا العلوش تبدأ العلوش باش نقاها موجودة على 75 دينار بالنسبة للكيلو قد ياكل هرجمة قد ياكل هرجمة 15 دينار بالنسبة للهرجمة صراحة صراحة نخلي تصور نخلط باش نلقاه موجود باش نلقاه موجود 41 دينار و 80 41 دينار و 80 وربي يا صاحبي نحب نسالك في المباشر اكثر حاجه تمشي عن جميع الفحات الزهره عاد كمون ولا لا شنو
2: كمون وراس حانوت بالزوز هما اكثر حاجه
0: وشو حاجه بعد فما يقول لك القرفه هكا ولا لا
2: القرفه وشوف ورد
0: وشوف
2: خنزبيل
0: مش خنزبيل
2: والزنجبيل
0: ايوا
2: فما طيح مشوي حاضر
0: تتفاجئ تبيعوا انتم مشير هنا ولا
2: زين تبيعوا واش تبيعوا
0: لا يعطيك الصحة أخويا ربي يعينك كما كنا نسمع تويك البريود هذه عند الفحات كما كنا نسمع أكثر حاجة يقول لك الكمون عندنا زاد كيف كيف الراس حانوت عندنا تيبل صافي فما شكون يقول لك لا راس حانوت لحد شيء فما شكون يقول لك أنا نحب تيبل لك تيبل يحب كان التيبل صافي وعندك الهروس زاد يا نادي الهروس هذه الهروس كوشة فما زوز دينار 800 متغرام حتى الشمسي متوسط زاد زوز دينارات و800 بالنسبه للكيلو ربي عينك اخويا ربي يجيب لك القصر امشي داويك على عينك هذا
1: ايه
0: نمشي نكمل مع اللحوم البيضاء يلا نمشي نكمل مع اللحوم البيضاء في اطار الجوله نتاعنا نهار ثلاثه اللي تبدا شويه هكا تولى شويه عندنا هنا بالنسبه للبلونكيت اليوم باش نلقاها موجوده 12 دينار الكيلو الحي قد فهمت نادي اش قلت لك ولا لا؟
1: قلت لك توا هكا فما اقبال عليا باش يرجع به باش يسومي باش يرتفع.
0: قلت لك 5 دينارات و800 هذيك تجي تفهم معاها 5 دينارات و800 قد ياكلوا مذبوح وين المذبوح؟
3: 8500
0: 8500 8 دينارات و500 بالنسبه هنا بالنسبه للفخار الفخار الكامل هذيك باش نلقاها موجود 8 دينارات و500 الكلاب باش كالعاده باش نلقاها موجود 17 دينار و500 الكيلو بالليل الكبده الدوند والكبده الجيش قلت لك
3: كبده دندوك 18500 وكبده الجيش 17500
0: بارك الله فيك ويعطيك الصحة الفخار دون باش نلقاها موجودة على 10 دينارات زيد ثبت 10 دينار 800 والبلونكيت باش نلقاها موجودة على 7 دينار فمش هكا نحمس فيه شوية كيف كل 8 كله بجنبي هنا شيء نادر ضربت معاكم بالهون يا شيء يا نادي فما شيء اي ندخل سوق الحوت سوق الحوت ما شاء الله اول حاجه باش تعرفني اكيد البرش يسمع في دوك مرشي باش يسالوني فما شاوري ولا لا اذا حد الان الشاوري بالدولة اللي عملتها الاولانيه اشتر الدولة هي الحق بتاع ربي ماركه الشاوري السردينه 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو فما السردينه برشا 6 دينارات و800 فما المادرو باش نلقاها موجود على عفوا السردينه الخشينه هذه لاتشر كيف كيف 6 دينارات و800 المادرو هنا للسيل باش نلقاها موجود على 22 دينار و800 فما الفوكا باش نلقاها موجود على 12 دينار و600 نزيد نقدم شوية من بشاكة المرجين الشيء على 5 دينارات بالنسبة للكيلو كروزيت باش نلقاها موجودة 42 دينار و600 أرني 28 دينار و600 بالنسبة للكيلو نزيد نقدم شوية راني نحاول ننزل في الزربة نعرف ما عادش عندنا برشا وقت الراس كات 21 دينار و800 الكيلو ال ال ال ال التاس صغار شو اسمه نزل 16 دينار و800 بالنسبه للكيلو السلام عليك 16 دينار و800 السيبيا باش نلقاها موجوده 22 دينار و800 24 دينار و800 العلوش بحرف باش نلقاها موجود 22 دينار و800 الدنبار 24 دينار و800 الورقه المربيه 22 دينار و800 ربي يخليك عايشك سينو يا نادية سينو يا نادية
1: سينو
0: ما فهمش ما فهمش ما فهمش ما فهمش مزدية 26 دينار عند كيلو قريب نكمل لك المرشي كل قريب نكمل لك المرشي كل المرشي نخشينا هنا متوسط 13
4: وين الشاوي شنو لك
5: اخويا توا سبيك اللي بيهم فيه عيطوا الشاوي مو جاي
4: قلت لك ما عادش نحصلوا اما الشاوي شبيه
5: مزدية اخويا يا اربع ايام اخرين
4: اربع ايام
5: ولا بعد ايام
4: بين 10 الله
5: يخليك وخر شويه وخر
4: قرمز عنده دور
5: شويه تو شعبين وتو يجيكم ما في خرمز عنده
6: ما عاد فوزي والترياح تو ساوي تاكلوا
5: بالاكله هذا الدير احنا له مشكوك قالك ما في خرمز قالك برشا قلوب زي ما في خرمز الحوت ما ينجمش يتعدى هذا فهمت كيفاش ها مشكل قالك خليني نبقى شويه فهمت هو كله عايش ما في خرمز على كل حال ناديه هذه هي الاجواء وهذه هي الاسعار مباشره المرشي تاع ديال بوشي
1: شكرا لك ميرسي بوكو سيفون هذه هي الاسعار اليوم الثلاث في سوق سلاح الدين بوشوشه تحيه

كثيرة للجميع العشرة وستة واربعين دقيقة. ميرسي ميل ميرسي على حسن المتابعة والاهتمام. المواعيد جدد غدوة في نفس التوقيت. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. نهارك زين.

Radio Oxygène FM.

0: الشيء اللي تسمع فيه. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قل لك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي نفس اكسجين ونرجع هاي هاي هاي نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: اكسجين افام في كامل انحاء العالم. اكسجين افام في كامل انحاء العالم.

0: على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أوكسجين اف ام،
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي،
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام،
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، أفاد والي بنزرة السيد سالم بن يعقوب خلال إشرافه البارح على أشغال اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرة، إنه المشروع باش يكون وظيفي بالكامل بداية من الأسبوع المقبل. هذا وأعرب والي بنزرت بالمناسبة بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد ومعتمدة بنزرت الشمالية سيدة سامية بوعلق والمدير الجهوي للتجهيز سيد نوفل بن علي والمدير الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة سلمى المشيرقي وبقية الإدارة الطبية والشبه الطبية والفنية بولاية بنزرت. وكان أعرب عن تقديره للمجهودات الكبيرة اللي بذلتها كافة المصالح المركزية والجهوية والمحلية لاستكمال الأشغال الفنية واللوجستية في وقت. هذا وأضاف والي بنزرت للمشروع باش يعزز بالتأكيد وظيفة المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت وكذلك المنصة اللوجستية والخدماتية الطبية ككل بمختلف مناطق ولاية بنزرت، وأنه جميع مصالح الدولة بالولاية بالتنسيق مع مختلف الهيكل المركزية وبالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمكونات الجهوية والمحلية حريصون كل الحرص على توفير ما يجب من آليات تساعد على النهوض بالقطاع الصحي في ولاية بنزرت وتوفير أفضل المرافق الخدماتية الصحية لعموم المواطنين والمناخة المهنية الممتازة للأسر الصحية الموسعة. ومن جهتها أفادت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة سلمى المشيرقي أنه مشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت تبلغ تكلفته المالية بأكثر من 4 مليون دينار، وإن شملت الأشغال توسعة وتهيئة جميع فضائيات قسم الاستعجالي مما يمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم وتحسين مسار المريض، بالتالي ضمان حسن التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات مع تأمين ظروف أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي والعملاء، وذلك من خلال بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي إضافة إلى وحدة المراقبة المستمرة، وهي من الإضافات النوعية والكمية لمن شأنها مزيد تعزيز المرافق الطبية والصحية عموما بولاية بنزرت كما بالمؤسسة الاستشفائية لحبيب قطفة ببنزرت. وهذا حسب ما أفادنا بها زميلة طارق الجبار رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بمقر ولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني وفي الشأن الصحي، التقى وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني البارح في جنيف لقاء ثنائي مع وزير الصحة الصيني، ونتناول اللقاء توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية. فيما تم التطرق إلى فرص تطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية وفتح أفق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية. أكد وزير الصحة حرص تونس على تطوير هذه الشراكة عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدوائية. عبر وزير الصحة الصيني من جانبه عن استعداد الصين لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذج للتعاون جنوب جنوب. وفي موضوع آخر، تستعد تونس لاحتضان النسخة الأولى من قمة The Bridge All 2026 يوم الاثنين 8 جوان المقبل بإحدى النزل بتونس العاصمة. ويجمع هذا الحدث الدولي نخبة من رواد الأعمال وشركات النشأة والمستثمرين والأطباء والخبراء ومثيل الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا. في موضوع آخر، انطلقت ولاية أريانا اليوم 3-19 ماي في عملية رش المبيدات بعدة مناطق في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. وبرمجت ولاية ريانا عملية رش للمبيدات فوق ضيفها في سبخة ريانا وبالمنخفضات الساحلية الممتدة من قمرت إلى شمال رواد وكذلك المستنقعات المتواجدة بغابة جعفر وخلف محطة التطهير بشطران قرب حي النخيلات. وباش تتواصل تدخلات هذه على مدى اليوم إلى غاية 31 ماي الجارية. على الصعيد الدولي أوردت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن وقوع إطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائي بموقف أبنوب في أسيوط مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وبحسب البيان تمت ملاحقة المتهم اللي يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية ولقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع فرد الشرطة في مكان اختبائه في أسيوط مصر. وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال ما يصل إلى 10,000 لاجئ أبيض إضافي من جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، واعتبرت أن وضعهم يجعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد في بلدانهم. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة رواد المساحات الخضراء إلى ضرورة المحافظة عليها. إسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: روتشو BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabteki Weddou. Ou Mahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوريت ما حاش النجم ندور.
4: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات، دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حضر.

خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مواعيد جديد من لازم لازم، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا الناس الكل على 94.5 وعلى السيت بتاعنا www.radiooxygen.in. تحية للفريق الكل، نسيف الإخراج والفنجندوبي في رئاسة التحرير، تحية العواطف التنسيق وحمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو كالعادة، وكما متعودين بينا معكم ديما حتى الماضي ساعتين ونص. الفضاء هذا متاعكم، صوتكم يوصل بالصوت العالي، تليفوناتنا على ذمتكم. ما تنساوش كل عادة السيت نتاعنا www.radioxygen.in للناس اللي تعيش خارج حدود الوطن، وكيف كيف الابليكاسيون نتاعنا على البلاي ستور اوكسيجين اف ام، وعداب زاد كيف كيف الناس اللي عندها الاوبسيون في كرهبها تجمو تسمعونا وين ما كنتوا موجودين في اي ولايه من ولايات الجمهوريه التونسيه. بدايتنا كالعاده ديما في الدوريه تكون برانيا ترابلسي، ونحبكم تسمعوني مليح لانه يعني اليوم مهم الموضوع، مواضيعنا كل محلة مهمة، لكن الموضوع اللي اختارت رانيا باش تحكي فيه اليوم مهم ومهم برشا. تحية رانيا ترابلسي، تحية كيف كيف زميلنا سيفون، لأنه سيف زاد كيف كيف هو اللي صار مع الكونتاكت الأول مع لي بارون بالنسبة لموضوعنا اليوم. دونك تو سويت تلتحق بنا رانيا ترابلسي. الدورية الدورية. رانيا صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور،
0: شكرا.
1: تحية ليك وتحية السادة المستمعين.
0: وحدك ولا معك سيفون؟
1: ليه وحدي وحدي.
0: نسخيب ماك سيفون انا.
1: ليه
0: ما بيتعديو اللي قاعد كان دورة المرشي ويهرب، لا نخلط عليه هنا لا تخلط عليه انت.
1: ليه ما يخلط عليه حتى حد،
0: يقوم يسرع على الصباح.
1: كبيرة السيفون، وخليني في البداية مش نبدأ بالموضوع نتاعنا اللي هو الحقيقة موضوع مهم وهام جدا. يمكن نحكيه على الصغيرات، نحكيه على كلام ده اليوم، نحكيه على صرخة فزاعلي أولياء مدرسة حي بوقفة بالفيرة في بنزرت. اليوم يحكيوا على عديد الإشكاليات القائمة واللي صايرة في المدرسة هذه. تواصلوا معايا ورسقنا وكنت كتواصل معاهم باش نفهموا شو اللي قاعد صاير بالضبط في المدرسة هذه في حي بوقفة 2، ونفهموا الوضعية ككل، يعني نحاول نوضحوا للناس الحقيقة. تحكيوا معايا واستجأت الحقيقة بالإشكاليات اللي صايرة واللي قاعد صاير في المدرسة هذه. احنا يمكن نحكيوا على المدرسة، نحكيوا على المدرسة اللي يمكن تكون فيها تلميذ وأن يكون محمي، وأيضا زادة حرمة المدرسة تكون محمية. يمكن نحكيوا على المدرسة هذه، نحكيوا على غياب للحارس اللي نورمالمون يكون موجود في المدرسة هذه. اليوم أي مواطن اليوم قادر يدخل المدرسة، اي انسان اليوم غريب على المدرسة ينجم يدخل، وهنا يكون فما خطر كبير على سلامة صغيراتنا اللي موجودين والاطار التربوي اللي موجود هذيك. وفي نفس الوقت زيدا خلينا نحكيه على اعتداءات قاعدة صايرة سواء من قبل بعض الاولياء على الصغار، والا العكس بالعكس تماما، والا حتى صغيرات في قلب بعض المدرسة. الحقيقة التفاصيل اللي تحكيت والمواضيع اللي تم طرحها في الإشكاليات هذوما حاجات ممكن اللي بشيت مع طالب يقول لي احنا عنا في مدارسنا طاير هذه الكل.
0: والمشكلة للأسف راني انه موضوع العساسة هذوما بصفة عامة في المدارس والحراس وليت مطروحة بشدة في مدارسنا في تونس، وما فهمتش انا يا اخويا شنو هالاشكال اللي لقيته وزارة التربية، رغم اللي تبارك الله الناس كل بطالة وتحب تخدم، ما فهمت شنو هالاشكال هذايا. والنقطة الثانية انه تخلي مدرسة بلاش عساس يا اخويا وما تصيرليش فيها كوارث. اخويا هاك بصوت الربي، اما كي نلقاك في كوارث كيما تاول باش نسمعوهم اخويا هنا نقص تفهم كبيرة. رانيا وينهم العساسة وشنية مشكلة العساسة في المدارس وناس بطالة معناتها؟
1: هذا شو اللي صار في مدرسة حي بوقفة في البحيرة؟ العساس هو فم عساس، لكن العساس في إجازة مرضية، الرجل مريض عنده مدة ماخو إجازة مرضية اللي خلى لهنا الوضع يتعكر أكثر وأكثر. لكن اليوم الإشكال القايم في عدد من المؤسسات الدولة، وإن اليوم كي غيب إنسان ما نعالجوهش، اليوم كي تحكي على سلامة وحرمة المدرسة هذه، نحكيه على يعني فئة مش هسة أما فئة حساسة برشا.
0: مدرسة صغيرة
1: سنة أولى حتى في سنة سادسة. لكن احنا باش نفهموا تفاصيل أكثر ونفهموا شو اللي قالت، خلينا نسمعوا الأولياء شو قالوا.
2: اللي قاعد صاير في مدرسة بوقفة 2 انه تسيب كامل في الإدارة. المدير قدش من مرة نمشي في الريكرياسيون ولا نمشي مع الحداش ما نلقاهش، البيرو يبدا مسكر، العساس يجي مرة في الجمعتين، وحتى كي يجي راه العساس مش قاعد قايم بدوره حتى طرف في حد شيء. تسيب، انت تخيل تدخل مدرسة ما تلقى لا مدير لا اللي تحت المدير لا عساس وفهم وحدك الباقي يعني اشكاليات فما فوضى هاو كلام بايت ضارب هاو كلام زايد هاو درشنا ولا فما لا اداره لا شيء. المدرسه هذه بالنسبه للمعلمين الكل ما شاء الله طياره ما عندنا ما نذموهمش. المشكله الاساسيه هي في الاداره وفي التنظيم نتاع المدرسه. طالبين حل شوفوا لنا حل يعني حل من عند العساس وشوفوا لنا حل اداري تنظيميا يعني تولي المدرسه منظمه. واحد كيهز صغير وباش يقرا يبدا مطمئن عليه ما يقعدش يخمم ما باش يجي الريكرياسيون طول عليه على خاطر يجم يدخلوا له تلامذه كبار هاو يضربوا فيه هاو بالعظام هاو مدري شنو. ماذا بينا احنا اداريا تكون مدرسه منظمه.
3: انا وليه عندي بنتي تقرا في حي بوقتفه 2 عندي برشا مشاكل في المكتب يوصلوا لولي يدخلوا فمش مدير مهمش المدرسه على الاخر فمش معلمين يوصلوا لولي يضربوا لي بنتي في وسط القسم في وسط المكتب تجي تتكلم هيكي بنت فلانه وهيكي بنت علانه يلزم المدير يدافع مع المعلمه ومع الاستاذ ومع كذا لو التلامذه ما عندهمش حق غادي ما يعرفش يتصرف ما فمش حتى نظام باهي فما العنف فما الكلام البذيء فما كل شيء. دونك هنا في بينا نبعثوا في اولادنا باش يتعلموا الحاجه الباهيه وباش يقراوا تلقى العكس برشا عكس. انا شكيت بهم مشيت ضربوا لي بنتي في وسط المكتب في وسط القسم مشيت للعنف ضد المراه والطفل شاكية بهم مندوبة حمايه الطفوله زاد في بالها بالسيتياسيون الكل ماذا بينا تلقاه لنا حل.
0: فوالا دونك راني هذوما بعض الاولياء مازال باش نسمعوا اولياء اخرين باش يكون التحقوا بينا عبر الهاتف خاطر زاد كيف كيف حتى لي تيمونياج بتاعهم كانوا لي تيمونياج صادمين حاجه اكثر من هكا برشا معناتها راني
1: حاجات اكثر من هكا برشا والحقيقه كما قلت انت سمعنا حاجات صادمه على هذاك اليوم اللي قاعد صاير في المدرسه هذيه والتسيب الكبير اللي موجود في المدرسه هذيه خلي اليوم وانا نقول لك انا
0: نذكروا مدرسه بوقتفه 2 في البحيره نحكيوا عليها
1: هي مدرسه بوقتفه حي بوقتفه 2 في البحيره انت تسمع دجاج في الوريقه
0: فما لا فما قالت لك فما وريقه قالت لك كي تمشي المدرسه لا تلقى العساس لا تلقى المدير معناتها كيف ماشي الامور
1: ما تلقى حتى شيء وكي نفس الوقت كل كلمة بعد صغيري يقرأ وانا مش مطمئن عليه اللي هو قاعد يقرأ باش يخرج لي لبيت
0: خير معلم مثلا بالله بشي تلاب الكلاس ولا بشي تلاب الريكرياسيون شكون يدخل وشكون ما يدخل
1: فلا خطر برشا اشكالية قاعدة صايرة بما فيهم العنف اللي موجود في المدرسة وعديد الاشياء الاخرى اللي صايرة هاو مش نسمعه احنا بقية الاولياء حمزة شنو اللي قالوا وشنو الحاجات الصادمة اللي باش نسمعوهم اليوم المتابعين
0: بالضبط هذوما الكل باش نسمعوا لي تيمونياج بعد شويه نتاع الاولياء لانه اللي سمعتوه من الاول حتى شيء نتاع انه اساس ما فماش ومدير ما فماش من لو فات كاساس ما فماش ومدير ما فماش شنو خلف في المدرسه خلف نوع من التسيب حسب الاولياء وحسب ما يقولوا الاولياء ان توكا مدام حنين حاضره معنا مدام حنين صباح النور مرحبا
4: يا خير خويا
0: شنو حوالك مدام
4: الحمد لله عايشه خويا
0: شنو اللي صاير ما فهمتش بالضبط
4: بربي في البدايه نحب نعرج انه هذايا مش على المستوى الشخصي للمدير المدرسه سي الحبيب لانه هو معناها كشخص هو اخلاقه باهيه معناها متربي لكن احنا نحكيه على الصعيد المهني كاداره معناها على الصعيد معناها ماهو شخصي فهمتني فما تسيب اخلاقي كبير برشا والمدير مدرسه قاعد يغطي فيه فهمتني معناها كلام بذيء معناها فما شكون معناها مش يقرأوا في المدرسة يدخلوا للساحة معناها الباب ديما محلول ثم معناها البارح كيما البارح مثلا دخلوا جميع ستيام موتيام معناها بالكوليج ما فما لا مدير بتبع احنا ما عناش عساس عنا جمعتين هو انسان مريض ربي يشفيه لكن هو معناها لهنا كي مش موجود العساس نورمال مول الباب يبدأ متكر الباب ديما محلول اي واحد يدخل انا ديجا معناها حكيت فيديو معناها طورت فيديو كيفاش انا بيدي دخلت ندور في المدرسة معناها انا مش طالبة حتى شيء معناها احنا طالبين معناها انه يشوفونا حلول فما ما فماش حلول معناها يلزمنا معناها احنا مانيش حاسين بالامان طب انا كي نهز معناها ولادي يقرا انا بما انه باب المدرسة محلول مانيش حاسة اللي فما امان بما انه يدخلوا من الحومة ويدخلوا من بلايس اخرى الله اعلم معناها شنو يصير معناها
0: كوليش كيفاش صغار من كوليش كيف يدخلوا المدرسة
4: الباب محلول انا ديجا عطيت فيديو معناها بعثته
0: للزميله هاي انا فيه هاي
4: الفيديو باب كيما ترى محلول اي انسان معناها ينجم يخرج البارح يدخل البارح دخلوا جماعه معناها من ستيام كوليج دخلوا بالعظم حتى المعلمات معناها مع ذكر المعلمات كلهم كفاءات عاليه فهمتني ما عندناش حتى شيء ضد المعلمات عندنا مشكل في التسيب الاخلاقي كلام زبيدهم معناها
0: شو معناتها مدام
4: معناها كلام ذي بيدهم صارت برشا عنا عناصر معناها ما تاخدش معهم هو الإجراءات كلام ذي بيدهم تاع مدرسة فهمتني نورمال يتخذ معهم إجراءات
0: فهمتني
4: عقوبات قصدك هو ديما معناها السيد مجيد ديما يغطي في الحكايات هذي يحاول هو الطنجرة سامحني يغطي فيها وهي شايطة سيبها معناها تحرقت الطنجرة من داخل احنا ما عادش نجم معناها نسكتوا على الوضع ذي معناها ما عادش حسب الامان انا بصراحه ويبغي يضرب علينا يجيب لنا عساس كي هو مريض ربي يشفيه وكبر في العمر وعنده دوسي ميديكال جمعتين تو 15 يوم ما ضربش ضربه
0: تحكي على عساس
4: ماهوش موجود اي مش موجود شكون باش يضرب علينا احنا السيد المدير هو اللي يضرب علينا وعلى اولادنا ويجيب لنا عساس يحمينا ويحمي صغارنا
0: اي حتى دور حتى دور المندوبيه مهم لهنا نترقب مؤسساتك كيف هذا كل يصير ومندوبيه التربيه في بنزرت ما في بريش
4: والله المندوبيه فمشينا معناها العريضه فما شكون مشى معناها ما فماش اي حتى باش يجيو يهبطوا الميدان يشوفوا الوضع خليك احنا جيو كلمو في المدير خليك والله فماش عساس هذاك هو الموجود كي هو عنده دوسي ميديكال معناه وكبر في العمر احنا نشوفوا حل معناها ما نعرفش انا هما يتصرفوا انا كوليه يلزمني نحس بالامان وكها
0: واضح كنت سجلت مع راني تقابلت مع راني انت الصباح وسجلت مع راني خلينا نسمع مدام حنان شنو كانت قالت الصباح
5: ثم تسيب اخلاقي من قبل برشه تلامذه وسيرتو في مستوى السنه السادسه معناها في الاقسام الثلاثه نتاعهم ديجا جمعه اللي فاتت ذولي حتى المندوبيه في علمها صارت خاطر الام الفتاه معناها هي مشات تشكات ثم ولي تخل وضرب الطفله هي امها كانت باش تجي معانا حاسيله ثم الفاظ بذيئه ديجا صارت والمدير حاضر هو خاطر عركه هي ولات بين الاولياء وبين بناتهم وتلامذه باهي انا باش نحكي على بنتي كحالة معناها خاصة في آخر تريمستر الأولى تعرضت واحد من سنة خامسة تحرش بها جات بنتي ترعش بنتي متميزة متفوقة ديزنا في المياء معناها هكي كرهت المدرسة بقات أنا جمعة ما حبيش تمشي تقرأ فهمتني بقيت نحاول فيها هكي نقلني من المدرسة شكينا سيد المدير غطاها عبارة طنجرة معناها أنت تغطي فيها وهي شاطة تسيبها زادة فما حاجة أخرى احنا عساس تو عنده جمعتين ما هوش موجود وعنا عساس موجود ومش موجود هو مريض العساس وكنا نعرف المدير بيد والمندوبية بيدها تعلم اللي هو مريض طلبنا هدنا اضرب علينا اضرب علينا انت مديرنا احنا راهو المدير مش في شخصيه هو انسان متخلق معناها البرة معناها السلام السلام لكن احنا معناها نطعنه في الاداره في التنظيم مش في اخلاقه مش في شخص ما نطعنوش فيه معناها اخلاقيا ولا حاجه احنا رانا على اداره مدرستنا انا بالنسبه لي انا معناها ولادي زوز يقراوا في المدرسه الزوز متفوقين فهمتني ما عنديش معناها مشكله مع المعلمات تبارك الله معلماتنا ما شاء الله كفاءات كفاءات كفاءات والمدير متخلق لكن عندنا مشكله نتاع اداره وقت معناها قرايه الباب اللي ما فهميش العساس مش موجود فما التسيب هذاك هو هكا ولا التلامذة معناها في وسط معناها الراحة صرتوا معناها يجيوا معناها من الكوليج البارح جاونا من الكوليج يضربوا بالعظم ما فماش حتى حد معناها لا عساس لا مدير باب محلول هذا في وسط الحداش ونص معناها في وسط مازلنا ما خرجناش معناها نص نهار هذا شيء صاير من أول عام احنا ديما نعلموا فيه سي الحبيب وهو معناها ما تحركش عملنا عريضة في المندوبية مش أنا كهو أنا ما نعرفش شكون مشي فماش كنا مشي حسين من غير أسماء عملنا كل شيء احنا رانا نحبه معناها مدرستنا تولي ترجع كيما قبل خاطر بقات فاثنين معروفة تو طاحت هي نحبوا المدرسة ترجع احنا وكهو محاشد بحد شيء نحبه معناها حاجات معناها حلو حبوا حلول وقتها وحبوا عساس من الاخر زيادة وفما زيادة مشكلة نظافة انت تدخل التواليت حصيروا شيء حشم
0: ولا دونك مدام حنين تقريبا في السياق هذايا نتاع انه زيادة صارت المشكلة زيادة من منطلق تحكي خطر بنتك صارت عليها الحادثة اللي صارت وقلت ما عاش عينها حتى باش تمشي تقرا معناتها
4: هي ذي صارت في الاخر الثلاثي الاول مش من توا على هذيك هي تراكمات سي حمزه هي تراكمات بما انه احنا مشينا وخلته نجيب الولي وتلمت اولياء وما صار حتى شيء فهمتني باقي العنصر هذا معناها
0: يعني هو تو حتى اجراء مدير المدرسه مدام حنان الاجابه نتاعو كي تقولوا له هكا مثلا شوف لنا حل عساس ولا شوف لنا حل المدرسه راهي مسيبه شنو الاجابه معناتها شنو
4: هو مشكله ما عندهمش عساسه في المندوبيه وما عندناش وعلمتهم وهم ما تصرفوش معناها هو كيما احنا بالدرجه
0: تتجاوزوا
4: يعني الكره للمندوبيه
0: اوكي هو قالك تتجاوزني معناتها راي المندوبيه هي لازم تتصرف
4: واضح لازم تتصرف
0: واضح مدام حنان يعطيك صحة مشكورة ربي يفضل لك الصغرونة وإن شاء الله ربي نجاحها تكون ديما متفوقين معناتها راهو سي جراف إنه نكون هكا وضعية في مدرسة على كل فضاء مفتوح مندوبية التربية وزارة التربية مندوبية التربية قولوا معايا المدير نتاع المدرسة أي طرف راه يحب يدخل فضاء مفتوح ليكم خويا على ذمتكم مرحبا 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا وتقولوا لنا شنو هي الكوارث اللي صايرة في مدرسة بوقتفة 2 في في في بنزرت ونجم يكون فما برشا يسمعوا فينا صايرة برشا مشاكل عندهم في مدارسكم بتتر ما تكلموش اليوم الأولياء في مدرسة بوقتفة 2 يقول لك يزي ستوب ما عادش نجموا نكملوا بالطريقة هذه ظالي رانيا هذه الحاجة اللي خلت الناس كل نطقت اليوم في بوقتفة 2
1: اي صحيح الحقيقه هذه من بين الحاجات اللي خلت اليوم الاولياء يطلقوا صيحه الفزاعه هذه
0: باش نسمعوا مدام اميره خاطر كلام مدام اميره زاد كيف ما يبعدش برشا على كلام مدام حنان اليوم كي نحكيوا على تحرش بصغرونا تقرا سيزيام ولا سانكيام اني راهو شنو العمر 10 سنين
1: داخل الاقسام راهو هذا صاير من خلال تحكيكم هي شنو بالضبط
0: سي غراف معناتها ما نعرفش مازال ما خلطش التليفون رانيا لو تندو يخلط التليفون اليوم سؤال معناتها مندوبية التربية هل قاعدة تراقب هل قاعدة تتابع عن قرب وضعية مدارسها
1: نقاط استفهام الحمد لله كان نقول لك احنا علمنا وفي بالهم ويعرفوا ما نعرفش اسكو واصلة المعلومة
0: ما خاطر زاد انا ما يا رانيا خايف من كل السياسة انه كل واحد يرمي كرة لغيره اليوم مدير المدرسة قال لك انا علمت المندوبية وهي تقول ما عنديش حساسة تحكي مع المندوبية والله علمت وزارة الرياضة وما عنديش وزارة التربية وما عنديش حساسة
1: بين الناس اللي عندهم حساسة اما في الاشكاليات الاخرى اللي قاعدة فيها انه وصلت المساج اللي فما حاجات كما هكا قاعدة طايرة ما هو ليه هذا تساؤل راه
0: فهمتك بيه يا راتوندو قد معايا رانيا مدام اميره هي الوليه اللي سجلت معاها ديجا رانيا مازلنا باش نسمعوها جوست لو طون ترجع لنا مدام اميره هي تخلي نسمع شنو قالت لنا بالضبط سجلت مع رانيا واحده من الاولياء زاد كيف ونسمع مع بعضنا التيمونياج نتاع مدام اميره
6: المدرسه في مدرسه حي بوقتفة 2 صاير تسيب بطريقه غير عاديه ولا ينبئ بخير التسيب فما عنف داخل الأقسام عنف مادي عنف لفظي عنف جنسي فما عصي قاعدة تدور فما عباد ما همش من المدرسة من الكوليج قاعدين يدخلوا في كل راحة الباب مسيب فماش عصيص
0: قصة تمانياج لحظة رانيا نسري مدام تحقد بينا مدام أميرة خلنا نسمعها هي خير في الديريكت مدام أميرة صباح النور مرحبا ليش
7: الخير عسلامة مرحبا بيك
0: شنو حوالك
7: الحمد لله
0: كنت تسمع في مدام عايشك مرحبا بك كنت تسمع في مدام حنان وتسمع في الأولياء اللي معاكم في المدرسة ظهلي وكنا نسمع حتى في تيمونياج نتاعك تنسمعوهم بعد مدام أميرة أما ظهلي وصلتوا المرحلة نتاع أنكم ما عادش تنجموا تزيدوا تسكتوا أكثر على وضعية مدرسة بوقتفة 2
7: ما عادش نجموا حتى حد معناتها وكل إنسان عنده ضمير ما ينجمش يسكت على الشيء هذاك مهما كانوا صغيراتنا هذوكم بعد باش يكبروا هما اللي باش يشدوا البلاد احنا مانيش نوطنوا فيها البلاد حتى حد ما مش يوطن في أذوكم اللي بعد بشي شدوا البلاد إذا كان أحنا ما نقفلهمش على تربيتهم وعلى قرايتهم والسلوك يكون به أنا جي كونفيرم اللي يتقال ذاك الكل أحنا نتجاوز وتواريث ما أخطر من أنه عساس ما أخطر من أنه اللي هذا يدخل وأنا دي ندخل رأو ندخل في الأخر اللي القسم لا ينضبط المعلم عاش يقدر بش يضبط قسم لا ينضبط العناصر المشوشة الكل تتحط في قسم واحد على خاطر وليت مصالح خاصة مصالح خاصة راه ماهوش عادية ممنوع بيداغوجي أربع عناصر تشوش في قسم واحد من العناصر اللي ما تخلي حتى معلم يؤدي وظيفته ما عادش نخمو باش نقريو ولا يحبوا يضبطوه القسم يمشي للمدير المدير يرجع إذا كان أنت المعلم ما ينجمش يضبط القسم الإدارة ما تنجمش تتصرف إيش ولينا نعملوا أحبطنا للمندوبية ما فما حتى شيء وليت أنا ناقص نعس على ولدي هاني يا ولدي هاك تخبر لي هاني موجودة شو قلق قديش إذا ترميستا آخر ترميستا
0: شو ما تحس معنات شو ما تحس
7: كيفاش
0: مدام أميرة شو معنات قلت لي وليت نهبطين نعس شو معنات
7: ناقص ريتني نوصل ولدي بعد نطلع نطلع على ولدي بيبي في الدار نتهنى عليه ونرجع الوسط الصيحة نقعد مكتفة يديا قدام القسم متاع ولدي على خاطر القسم لا ينضبط باش انا ولدي ما يتضرش ولدي يلزم نعس عليه باش نوريه هاني نعس عليك باش ما يتبعش السلوك السيء
0: يعني انت في وسط الريكرياسيون قاعده تعس على الماده على القسم
7: انا على طول ما ولادي يقراوا انا قاعده قدام الواحد نقعد نصيف ساعه وبعد نرجع للدار نطلع على ولدي البيبي وبعد نرجع نقعد نصيف ساعه باش خاطر القسم لا ينضبط بعد اللي معلمين يعيطونا يقولوا لنا القسم لا اي احنا شنو نعمل نجي نعسوا على ولادنا حاضر نجي نعس على ولدي ويراني المدير ويقول لي اش تعمل مدام نقول له نعس على ولدي إذا كان أنتم ما تنجموش تقوموا بالواجب نتاعكم، أنا نقوم بواجبي كأم وكأم وربية وكأم مدرسة وككل شيء. هذا أنا أقوم هكيكا والأخرين هو أنا مثقفة ونقوم هكيكا نقوم بواجبي والأخرين مشيوا في السقينة، مشيوا في السقينة، والله مشيوا في السقينة.
0: شنو صاير في المدرسة؟ عليك انقطع الاتصال، عاد نتصلوا مدام أميرة تقول لك يعني كنت تسمع مدام تقول لك كهو يعني المعلمين كي نجي نحكي معهم يقولوا لك راهو زي فلتين منا الاقسام ورانا ما عادش قادرين نسيطر على القسم ورانا الوقت نعدي الرايد في التلام ذكر منه قري في التلام ذات الناس الاخرين ولا لولي بقيه التلاميذ معناتها دونك لهنا يقول لك انا نولي انا واقفه باش ما تصيرش ديباسمون في الكلاس قدام الكلاس هاو تواليت هاو من هنا هاو من غادي تسمعوا تيمونياج بالحق معناتها ما نعرفش انتوكا هو كلام الاولياء اذا يرايهم فضا مفتوح للناس الكل اللي تحب تتفاعل معنا سواء من المدرسة وإلا من المندوبية فسرونا ما الذي يجري في مدرسة بوقتفة اثنين. فوالا تحية لصديقي سليم زاد كيف كيف قد تواصل معي على الخاص يقول لي هذه المدرسة يبعث لك عليها المرة الأخرى ما في بريش هي بيدها خطر مضيع بين هي وبين عين مريم أنا الزوز تو عندي لخبطة سليم فيهم. تحية ليك خويا تحية لبارون الكل اللي معك ولادهم يقرأوا في بوقتفة اثنين. فوالا يقول لي مدير عندي جامعتين كيف كيف نحكي على أسلحة بيضاء دور مشاو للمندوبية وحتى شيء معناتها فما تجاوزات أخلاقية كبيرة معناتها بصراحة ما نلقى ما نقول انتو كان رجعت معنا مدام أميرة خلينا نسمع تيمونياج أميرة نسمع تيمونياج وانا تندون جي مدام موني ما خلينا نسمع تيمونياج متاع مدام أميرة وتفهموا شنو اللي صاير في المدرسة.
8: باب مسيب على طول الجمعة اللي فاتت ديجا ثلاثة ولا أربع أيام لا ثم لا مدير لا ناظرة لا عساس لا حتى حد في الأخر أخذينا أحنا الأولياء بزمام الأمور والنظموا في الساحة نخرجوا في اللي ما همش من المدرسة فما التلفظ بالكلام البذيء اللي تابع التوسكي جنسي وفما العنف المادي وفما حتى في التواليتات يخلطوا على البنات منهم بنتي سنة ثانية قالت لي يخلطوا عليا دخلت بنتي هزيت الجافيل وهزيت الحكيكة وهزيت باش نظفت لها التواليت وقعدت نعس وفتي فيما لقيتهم يخلطوا عليها رصت لي نش فيهم كذبان افكتيف مكذبان انا تصدم اذو ما صغيرات انا بنتي قلت لها تعد الراحة نهزك للدار مش ترجع للمدرسة صنع الغالب معني انا اصلا ما عنديش حق ندخل المدرسه انا العنف المادي اللي ولا موجود وليت نحط ولادي نرجع نطلع على ودي بيبي في الدار ونرجع نقعد في الساحه كيك العسكري وانا اوكي كاداره ما نجمتوش تاخذوا الاجراءات اللازمه باش توقف العنف المادي اللي في وسط القسم في وسط الحصه كمعلم ما نجمتش تضبط القسم على خاطر اصبح القسم لا ينضبط ما فهمتش المعلم باش يقسم روحه باش يضبط قسم ولا باش يقدم البرنامج نتاعو ولي اوكي انا بالنسبه ليا انا ولدي انا هاني موجوده في الساحه ولدي يلزم يرالي انا نعس عليه اوكي انا باش نضبط ولدي من بعيد احنا وصلنا لهنا وانا قاعده نعس على ولدي انتم ما نجمتوش تضبطوا ولدي انا نعس على ولدي قاعد ينساق ومشيت وقلت كيفاش راهو توا حكي باغون قال هما اربعه توا واحد قاعد ينساق راهو في الاخر القسم كامل باش ينساق واذا كان اللي صار توا قسم كامل انساق والاقسام الكل انساق توا فوضى عارمه في قسم ولدي كل حصه لازم يخرج واحد مضروب اخر حصه بالكومبا في وسطيديهم يضربوا في بعضهم في ظهورات بعضهم بالليبره نتاع الكومبا انا مغيبه ولدي نقري في الدار مشيت وقت مدام عطيني رخصة نقري ولدي في الدار ونبعثه يعدي الامتحانات يا مدام راهو عنف حتى تدخل مازال الأمر قاعد يتفاقم أكثر وأكثر أحكي التظاهرة العلمية اللي صارت ما يعلم بها حتى حد تظاهرة علمية صارت عندها شهر العبيد الكل تعلم بها احنا في مدرستنا علموا بها نهار السبت الصباح وشكون قالك انت علاش ما تقولش كون قالك هيك الضعيف هذيك في الرياضيات بالك شي حاجه كيف من هذيا تحفز ويقدم علاه ما تعلمناش مشينا وعلمنا المفقد غاديكا وقلنا له انت المسؤول اللي قدامنا تو خاطر حكينا مع مسؤولين مرينا حتى تغير انت مسؤول اسمعنا احنا شنو اللي خلينا نلتجئوا للصحافه اللي حكينا مره وحكينا اثنين وقدمنا شكايات وما فما حتى شيء نداء اي مدير يشد مدرسه عموميه راهو وظيفه عموميه وواجب وطني
6: اك صغيرات هذيك مسؤوليه الناس الكل ينقوموا بالواجب الوطني باكمل وجه وتخاف عليهم كيما مش ولادك تخاف عليهم على خاطر كل واحد فيهم مشروع للدوله
0: نقطه والله دونك هذه راي مدام اميره زاده كيف كيف الاولياء الكل نوجه لهم تحيه في بوقت فمزال فما تفاعلات زاده كيف كيف ان شاء الله بعد الاخبار نواصلوا في اللي صاير في مدرسه بوقت فاثنين في بنزرت وفسرونا المسؤولين كره عندكم معناتها مندوبيه ولا اي طرف يحب يتفاعل مرحبا قولونا شنو اللي صاير في المدرسه هذيا اللي كانت في الماضي القريب واحده من نورات مدارس في بنزرت ونتائج طيبه ومحترمه فيها اليوم قالوا احنا في فوضى قاعدين نشوفوا في الفيديو كيف باب محلول وقت تبدا قاعده تقرا معناتها من هبه ودب يجم يدخل للمدرسه ويعمل اللي يحب هو وذا اللي صار ديجا برشا اولياء يقول لك تلامذه الكوليج قاعدين يدخلونا غادي يضربونا في ولادنا بالعظام كيف كيف فما تحرش جنسي حسب الاولياء برشا برشا كلام اخر فيه اللي اصلا ما خليناش يتعدى ولا ما حبيناش يتعدى احتراما للمستمعين لكن موجود باش نمدوا به مندوا به نمدوا به الناس كل اللي تحب تتفاعل في الملف حتى كان نمشيو به القضاء نمدوهم بالتيمونياج نتاع لي بارون شنو قالوا على اولادهم ووضعيه اولادهم اليوم في مدرسه بوقتفه اثنين راجعين بعد الاخبار وخليكم ديما بونشي على اوكسجين اف ام
9: لازم على اوكسجين اف ام
10: اوكسجين اف ام
11: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
12: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت تختار بشي زين لها الدار وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر بتول الشام متعاموش من طوى من زمان بتول الشام نهج الجزائر ببنزرت تكلمون على 29-042-249
13: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
14: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملا كلمونا على 72-435-1000 والا على 93-175-458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
15: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
16: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي تحبك
17: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr
18: أكسجين أف أم
19: أكسجين أف أم بالصوت العالي
20: أخبار أكسجين أف أم الموعد الأخبار أكسجين أف أم مرحبا الصعيد الجهوي يشهد محيط الحي الجامعي بمدينة ماطر وضع بيئي متردي بسبب توصل عطب في شبكة التطهير منذ أكثر من عام ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتجمع المياه الراكدة والزواحف بالمكان وعبر عدد من الطلبة والمتسكنين عن استيائهم من توصل الأزمة في محيط المؤسسة الجامعية معتبرين أن الوضع بات يهدد الصحة والسلامة ويسيء لصورة المنطقة من جهات أكد مدير المبيت الجامعي سيد مصطفى بن محمود أن الإشكال متواصل منذ مارس 2025 رغم توجيه عدة مراسلات إلى الجهات المعنية للتدخل وإصلاح العطب دون تسجيل حلول فعلية إلى حد الآن وطلب الأهالي والطلبة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم وتحسين الوضع البيئي بالمنطقة عبر عدد من متسكني منطقة حي الهنا بمدينة بنزرت عن تذمرهم من الانتشار الكبير والمقلق للكلاب السائبة بالمنطقة، مؤكدين أنها أصبحت تشكل خطرا على الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن. وأشار عدد من المواطنين إلى أن الكلاب باتت تتجول داخل الأحياء وتتسلل أحيانا إلى المنازل، ما خلق حالة من الخوف والاستياء بين المتسكنين. وطلب الأهالي السلطة المحلية والبلدية بالتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة وحماية سلامة المواطنين. نفذت بلدية رش جبل حملة ميدانية مشتركة مع المصالح الأمنية بهدف تنظيم استغلال الملك العمومي والحد من التجاوزات على الأرصفة. وشملت الحملة تحديد المساحات المرخص بها للأنشطة التجارية مع دعوة أصحاب المحلات إلى الالتزام بالفضاءات المخصصة لهم وعدم تجاوزها حفاظا على سلامة المترجلين وحقهم في استعمال الرصيف بكل أمان. وأكدت البلدية أن هذه الحملات تندرج في إطار تحسين المشهد الحضري واحترام القانون والمحافظة على النظام العام. على الصعيد الوطني، أجرى وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني بجنيف لقاء ثنائيا مع وزير الصحة الصيني، وتناول اللقاء توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية. وأكد وزير الصحة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدوائية. كما تم التطرق إلى فرص تطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية وفتح أفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الأفريقية. من جانبه، عبر الوزير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوزيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجا للتعاون جنوب جنوب. دخل محامو تونس الكبرى نابل وزغوان اليوم في إضراب حضوري عام، وذلك تزامنا مع تنظيم تجمع احتجاجي بتونس العاصمة للمطالبة بتحسين أوضاع منظومة العدالة. وخلال هذا التحرك وصف المحامي يوسف الباجي الوضع داخل القطاع بأنه يعاني الأمرين، مؤكدا أنه لم يعد بالأمكان مواصلة العمل في الظروف الحالية في ظل ما اعتبره تدهورا شاملا لمنظومة العدالة في تونس. وأوضح أن مظاهر هذا التدهور تشمل تراجع البنية التحتية للمحاكم وتراجع جودة الأحكام القضائية، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين. وانتقد المتحدث بشدة تعامل وزارة العدل مع مطالب المهنيين، مشيرا إلى أن الهيئة توصل مراسلة سلطة الإشراف منذ نحو 5 أشهر دون تلقي أي رد، مستنكرا تجاهلها للمطالب وكأن الهيئة تتعامل مع وزارة صماء. وفي سياق متصل، دعا إلى الابتعاد عن الشعارات والانشغال بلغة الأرقام وتقييم الأداء الفعلي لوزارة العدل خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن المنجزات في هذا الإطار ضعيفة أو غائبة. كما انتقد آلية مذكرات العمل المؤقتة الخاصة بنقل القضاة، معتبرا أنها تؤثر على استقرار المرفق القضائي وجودة الأحكام، مشيرا إلى حالات نقل مفاجئ لقضاة بين محاكم مختلفة على نحو متكرر. كما استنكر أيضا مواصلة الترافع أمام دوائر قضائية وصفها بغير المكتملة قانونيا، معتبرا أن ذلك يطرح إشكاليات تتعلق بشرعية بعض الإجراءات القانونية. واختتم في تصريحه بالتأكيد على رفض المحامين لتهميش دورهم داخل منظومة العدالة، مشددا على أنهم شركاء في إقامة العدل، مع انتقاده لطريقة تواصل وزارة العدل واعتمادها على بلاغات غير رسمية حسب تعبيره. في أبرز أخبار العالم، شدد مفاوض إيراني كبير اليوم على أن إيران لا تزال متمسكة بأحدث مقترح سلام قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات على الأضرار التي خلفتها الحرب. وأفادت وكالة إرنا الرسمية أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أبلغ أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم أن طهران تسعى أيضا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على البلاد. وعكس تصريحات ما تنقلته وسائل أعلام إيرانية عن رد طهران على المقترحات الأمريكية، وهو العرض الإيراني السابق الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي واصفا إياه بأنه قمامة. وقال دونالد ترامب إنه أوقف مؤقتا استئناف الهجمات المخطط لها على إيران بعد أن أرسلت طهران مقترح سلام جديد إلى أمريكا، وإن هناك الآن فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يقبح جماح برنامج إيران النووي. نهاية هذا الموعد الأخباري، منتولكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
10: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تيلي تسمع فيا. اين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: الراديو أكسجين
6: فم. صوتك بالصوت العالي.

0: هو الأصل في الشيء إنه معناتها نورمال ما نكونوا بدينا الغنية بدينا البرنامج، لكن المفاهمة كانت مع نسرين إنه الغنية الجو ذي منش مش نقصوا عليه التونسي، ونعرفوا المستمعين متاعنا يحبوا برشا جو التونسي. سينو باش نبداو مع بعضنا برنامج أوتوروت بالنسبة لليوم، بطبيعة يلا الناس الكل خليكم برانشي في أوتوروت.
1: أوتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي، برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من 3 إلى 5 على أكسجين FM.
0: على أكسجين FM أهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكل المستمعين، تحية لكل المتابعين، وتحية لكل طبعا الناس اللي تسمع فينا على كيفاش
2: تحبنا.
0: والله يا نسرين هذوما زوز، هذوما زوز
2: حتى نعرف شيء
0: لونتري من هنا فصاعدا ما عادش يدخلوا فيها زوز. نعمل دخل
2: تاعي صوفيا السيدق،
0: نعمل دخل، نعمل الدخل تاعي
2: عنده غنية سبيسيال
3: بعد. وعلاش انت تحط فيها في راس نسرين؟
0: خاطر مخرجتنا هي الكل في الكل،
3: انت ما حبيتش البلاستيك
0: هذي اللي استنى فيكم جوست بعد شوية في صوفيا في أكسجين مع صوفيا السادخ. معاش حطي مزود في المباشر ندخل بعضي أنا كيف الكوليس المزود؟ معاش حطي مزود في المباشر
3: تفهم يا سيد المستمع ايش اللي صاير
0: والله ارزمو هي فما شكون صور الكوليس اما ارزمو مش يهبط الكوليس
3: الحمد لله.
0: تحية للناس الكل يعطيكم الصحة. رنوش مرحبا.
2: تحية لك رحومة، تحية ليك، تحية سيدة المستمعين، تحية ليك عماد، تحية لنسرين وكامل الفريق الموجود والحاضر معنا اليوم.
0: كأنك عملتها دورية أكثر نحبوا نشاط بوزيتيف فايبز.
2: هاني بوزيتيف أكثر من بوزيتيف هذا.
0: عودلي
2: إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية إن شاء الله الدماء تكون كلها. والله قبل كنت في دورية صاحبة قوية برشا.
0: ميساش احسب روحك توا خرجت تعمل في فوتينج.
2: رحومة شنحوالك؟
0: أهلا بيك
2: شنحوالك؟ صبا
0: لبس رانيا؟
2: الحمد لله
0: على سلامتك رانيا.
2: ربي فضلك عايشك وينك عندك برشا مريتك
0: بجمعة. يلا نمشي ولا عماد عمدة مرحبا.
3: أهلا وسهلا بيك ومرحبا.
2: هذا عبارة رحومة.
0: شفت الدخلة شفت بوزيتيف فايبس بوزيتيف فايبس.
3: أيوة طلع عليك
0: أو تحت بوزيتيف فايبس توا مشيت نيجاتيف فايبس حمزة طيشي طلع. عمدة شحوالك
3: خويا؟ والله الحمد لله شرفي ربي، إن شاء الله تكونوا بخير، السادة المستمعين يكونوا بخير إن شاء الله يا ربي. عيدنا مبارك.
0: نسابق ونسابق
3: فهمتني ولا واللي ما شريش علوش ربي يسهل ويشري علوش.
0: والله انا مش الاختصاص تاع البرنامج باش نحكي على
3: العلاج، احنا مو نقولوها باش نذكر،
0: اما ان شاء الله ربي يقدر يسهل الكل.
3: والله بالعكس واللي ما قدرش من غير ما ياخذ في خاطره ولا يحسك عليه برشا ولا كذا عادي حاجه طبيعيه.
0: المشكله مش في الانسان اللي يحس، احنا فما حاجتين زوج اسباب تخلينا ناخذوا علوش في الدنيا ذي. السبب الاولاني هو الديني
3: بطبيعه
0: الوزن، والحمد لله ربي سبحانه معناتها كي قال هو سنه معناتها
3: وذلك من فضل ربي سبحانه
0: افكتيف كتسهيل. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا
3: ضحى علينا،
0: ضحى على الناس الكل فوالا. سينو الحاجه الثانيه اللي هي موجعه جدا دنيويا اللي هي اكزاكتومون اي مش
3: ما عادش الجو كيما قبل عبد الرحمن.
2: ليه ليه سامحني نتكلم انا تحب نتكلم
3: ما قلتش لي انا ما قلتش لي لكن ما عادش الاجواء نتاع الحوم عبد الرحمن ويمكن تشطرني فيها الراي.
2: قال لك العلوش ماهوش غالي
3: نتاعك
2: عادي ماهوش متاسف. لا لا لا ماهوش متاسف برشا يعني
0: ما قالش مش غالي. ليه راني قال
3: هذا يا حمزه قاعد يعمل لك فيها انفلونس تو فهمت انا قلت العلوش مش غالي.
2: لا ماكش متاسف يعني اليوم غالي
3: بالعكس انا متاسف او خلوا
0: خلينا نرحبوا اياكم ميساج. هو البرنامج كي يتحل في الموضوع هذا حمزه تيش يكون عنده بلاصه معنا.
3: يا خويا مرحبا
4: مرحبا قبل كل شيء مرحبا بالمستمعين الكل.
3: عايش بحالك.
4: لما خلصنا كنا نحكيوا فيه رحومه ولقيت خرجت من الديريكت لقيت عماد بعث لي فوكال طويل وعريض. عماد ما فيكش من الفوكالات في المباشر في اليوم.
3: يا خويا راه صارت لي الطرفه البارح مش نورمال.
4: اما راه والله يا جماعه اي كيما كنا نحكيوا حتى انا وعماد في الاوف ترى نتحملوا مسؤوليه كبيره في اللي صاير معناتها رحومه كمواطنين في المقاطعه ما عندناش تراديسيون تاع مقاطعه في تونس ما عندناش تراديسيون تاع مقاطعه. قبيلي سي لطفي كي كان معايا رئيس منظمه ارشاد المستهلك يقول لك هو تحسه كانه يتجبد السيد في النصبه ولا في الرحمه على خاطر بالنسبه لي خليه هو باش يمشي بيه بعد الزازا
2: في الحالتين مشي
4: احنا بيه. المشكله ما نقاطعوش لا في العيد لا في الزازا خاطر كان جات الدنيا دنيا نقاطع العيد ونزيد نقاطع الزازا
0: مش العبادي ما تشيش علوش تمشي تشري مع عند الزازا
4: انا
3: السوم اغلى اصلا
4: في وسط العام نتفاهموا مع بعضنا توانسه الكل يا خويا 70 دينار كيلو صل تو علوش ما عادش ناكل علوش
3: معناها المقرون تكلف 90000
4: ما عادش ناكل علوش حتى في وسط العام ما عادش ناكلوا العلوش كي ما عادش ناكلوا العلوش تو يتقدس
0: حمزه عمناول واحنا حكينا فيها فرد برنامج انا وياك وقت اللي ملك المغرب منع ذبح الاضحيه وقال انه هو شي يضحي في بلاصه الشعب المغربي الكل. كان فما برشا انتقادات خاصة من التوانسة اي كومبري التوانسة معناتها كانوا انتقدوا برشا شنو الرأي نتاعكم الثلاثة فوالا إذا تصير الحكاية في تونس
4: بون ما نعرفش خاطر ماناش فرد سيستم
0: الملك مش كيف
4: ماناش فرد سيستم
3: صحيح هو راه بين قوسين سامحني حمزة مش الملك ومش الرئيس ياخذ القرار
0: لا لا
3: ياخذ المفتي صحيح
0: لا متفاهمين أما الملك ديما عنده بوار على شعبه
3: أي صحيح
2: مش
3: قرار الرئيس قرار المفتي يطبقوا شكون يطبقوا الرئيس ولا الملك
0: لهنا إجا نرجع عمدة تنفسر لك وحمزة فهمني في النقطة هذه الملك كي يتكلم مش هو الرئيس كي يتكلم
3: بطبيعة
0: مش كيف قالوا المفتي ولا ما قالوا المفتي
3: ولي امر
0: هو اكزاكتومون الملك ديما في
4: النظره تختلف
0: تختلف احنا ديما الرئيس هو رئيس منتخب ديمقراطيا عندنا الحق نقولوا لا وخلاش ما نقولوا له ايه الملك هو كلامه اوامر لانه هو ولي الامر
2: من نعطيك رايي حكم ملكي ماليش في حكم رئيسي
4: نعطيك رايي انا نخير انه رئيس الجمهوريه يبعد على الحاجة هذوما الكل ما ندخلوش
3: الموضوع
4: ما ندخلوش حتى مش دين مش دين حتى المفتي بالعكس لازم يعطينا رايه خاطر ولا برشا كلمات السنين نتاع انه حرام ومش حرام نتاع انه يجم يتشاركوا ولا ما يتشاركوش علاش طلع السيد مفتي الجمهوريه
0: المعلومه اللي عندي انا مش غلط فيها يظهر لي
4: سنه مؤكده هو علاش طلع السنه
3: هي سنه سامحني حمزه هي سنه مؤكده
4: مع شرط الاستطاعة لازم توفر شرط الاستطاعة
3: ولكن بالذات الاضحى شعيره من شعائر الله شعيره من شعائر
4: انا بالنسبه لي
3: يعني كي تبدا شعيره ومن يعظم شعائر فهمت كيفاش فيها تعظيم شويه
0: هو مع هو والحاجه الوحيده اللي نقدموها لله
3: وهيك علاش ربك يكون من امام معجزات محمد عليه الصلاه والسلام انه عرف في جي نهار الرسول عليه السلام عرف جي نهار من الناس ما عادش تقدر عليها هيك علاش ما تفرضتش
0: ولا وضحى في بلاصه
3: وقال الرياضيه لكم كل مدحيف
4: هو هو اللي خلى المفتي المره هذه يتكلم لانه برشا كلام على حرام ومش حرام نجموا ولا رانا ما نجموش
2: كل واحد قاعد
4: يفتي ولا شنو هي الحكايه هذه رانا ماناش قادرين وسورتو ولات فيها فاست انه يجموا يتشاركوا ثلاثه مع بعض ودرا شنو على ذاك الدخل المفتي قال لك راهو شراكه ما تجيش قال راهو سنه مؤكده ما عاد توفر شرط الاستطاعه متى اليوم راهو كي تسمع تونسي يقول لك برشا عليا غالي انا نرى انه شرط الاستطاعه طاهره ما تبعدش تغصب على روحك وتفرض جيفيتك وقلت غالي عليا راك ما عادش تستطيع
2: ما عادش تنجم
0: خلي حطوا الامور في نيسابها برشا عباد تقول لك برنامج اوتورت علاش دخلتوا في موضوع
3: مسيرش.
0: انت في كرهبتك انت تو ماشي بشي اضحيه العيد دونك الموضوع هذا يجمي تحكيه في اوتورت لانه في اطار
4: هكا الكهرباء ضربت على اللوج غفصته ولا شنو هبطت باش زهروني البارح ولا ولد البارح دراويين
3: استعبد على الوجه
0: اسمع حمزه
4: تبع اوتورت هكا استعبد على الوجه
2: علوش تعرض لحدث
4: مروري شفت الباج نتاع اكسيدون كهرباء غفصت علوش
0: والرحبه اللي تدخل على الكياسات وتعمل لهم بوتيات
4: صحيح مش معقول مش معقول ما يجيش
0: لا يزيد غلي علينا
2: الرحبه مش في الكياس
4: والله نخرني قلت حتى والله كختمت لازم قلت راه في العاده ما نعطيوش راينا احنا رحوم انت تعرف نسالوا بركه لكن انا قلت راه هذا الراي يلزمني انا كحمزه طياشي قلت راهو احنا سبب في اللي صاير هذا الكل كان جينا
0: انت مواطن حمزه طياشي
4: صحيح ما نقول لك ما نعطيوش رايكم تسالوا بركه اخويا هاني كي ختمت الميسيون عطيتك راي هكا بعيد على خدمتي وعلى اسئلتي يعني عطيتك راي في الاخر راني انا راه انه توانسه هم سبب في اللي قاعد صاير هذا الكل
2: لانه انتم سياسه
4: المقاطعه ما عندناش وما ناش ماشيين فيها خاطر كان جينا نقاطعوا مش العيد برك نقاطع العيد ونقاطع العام الكل العلوش الحمل علوش ما ندخل ما
2: حتى المناسبات
4: انا الززار حز لحد الحم وشوي مرقاز يزي علوش ما حاجتيش
0: هي باش نقولوا في قالب طرفة خاطر دارت برشا تمشي للفلاح تقول له العلوش هذايا معناتها فيه اللحم تقول لك سارح هذاك الكليل والزعتر تقول له معلم مالناش بيه غالي يقول لك راهو العلفه غاليه
3: هو يعرف هكا
2: لكن ما عرفوش
0: يعاون لا من لحظه هو من جهه سارح معناتها الاغلبيه سارح
3: على فمه
0: هذا باش يبيع لك اللحم ومن بعد كي تولي تحكي على السوم يقول لك لا يعلف
3: انا ضارب صالي البارح
0: لهنا حمزه ولا عماد خلنا جاوبوني على السؤال
3: على كلامك هذا
0: اي لا جوست دخلوا مع الموضوع السؤال هل انه غونفلي اليوم السوم العلوش ولا لا
3: على الاخر على اكثر من اللي تتصور انت واش نقول لك حاجه اخويا
0: هاو الفلاح يقول لك لا انا
3: هاو جايك مشيت البارح نقلي نشري في علوش نمشي نشوف في السوق تخيلت نلقى قطوس وجي دي بيا وناس تسمع فينا راهي تعرف معناها الاسماء مش في السوق.
0: قطوس تحكي 1,450,000
3: مليون و250
0: ما ذاك هو ذاك هو
4: مليون و250 لا لا لا اسمع كيفاش يحكي مع السيد.
3: قلت له علاش هكا الاسماء صديقي؟ قال لي خاسرين عليها علفه. قلت له هذا برحمه والديك كيفاش عالف هذا؟ هذا وين علف هذا؟ ما عملش اللحمه وين علف؟ وين العلفه اللي صرفت عليه؟ ما فماش العلفه اللي صرفت عليه. قال لي ما عندوش فلوس ما يشريش.
4: قالوا خليه غادي
2: له. قلت له
3: سي بو عندك الحق ما جيتش نزيدك حاجه بركه. قلت له كان نصرف المليون و250 ب 500 ولا بو دينار نحطها على البسكوله تتوزن اكثر منك انت والعلوش.
4: ما تعرف علاش هكا ولا ليه؟ على خاطره باش يكمل العيد يهبطوا البطوار ويبيعوا للززاره. هذه المشكله.
0: سمنا علوش قداش كيلو حسن؟
4: 70 بريسك 65 بين
3: 67
0: فهمتوني بالغلط. سوم اللحم علوش في الززار
3: هكاك
2: 66 ل 70 دينار
4: 66 ل 70 دينار
2: 70
4: من وين عايش؟ علاش قلت لك حتى نصير لي من قطع
0: في بالي الحي انا 70
4: الحي وقال لك في ال 40 ولا 50
3: الحي روح
0: امبوسيبل والله 70 دينار كيلو علوش
4: 70
2: في برشا برشا ولايات وصل ل 70
0: ايام عمل.
4: انت ما تحسوش رحومه بما انك ديما تاكل العلوش دونك ما تفيقش
0: والله ما ناكلو
4: احنا مره فالكي ناخذو نفيقو به
3: والله يا حمزه لو يقولها في دار الجمله كان في العيد.
4: لا ما
0: انا توضيحه معناتها حتى امي والله مسكينه بالحق مانع عليها العلوش.
4: لحظه بلي نقول كلمه معاكم انا ضيف ضيف انا ضيف عندكم مش بشكل لازمني نفطر دخت بالشر لازمني نفطر راهو من الاخر
0: ابعد على المشي ويقول
4: دخت بالشر. شوف احنا الحاجات الغاليه واليوم بالعسل العلوش غالي بالعسل. قال شنو الصغار؟ قال شنو
2: ماهيش حجه للصغار
4: اقوى من هذا كل البنان مهرب يا خطر 22 دينار الكيلو. تجي تحكي معاه يقول لي مو عندي صغار. خويا ما قالكش الطبيب راه كلنا اعطيهم كان البنان؟ راه فما غله اخرى فيها نفس الشيء نتاع البنان تشيخهم زاد الصغار. الصغرون مدلوا اي نوع نتاع غله تشيخ. ما تقوليش كان البنان لازم ياكلوا ب 22 دينار. مش خويا احنا مسؤولين.
0: بلاي عميد خلنا حتى
2: احنا عندنا
0: عقليه. شيخ تب في نقطه برك هذه البارح نحكي فيها انا وصديق لي من فرنسا معناتها مواطنينا بالخارج. الكيلو بنان في فرنسا 99 سنتيم واضح انورو
3: كذلك.
0: سيبوزون نقولوا الاكوادور تبعث في البنان مثلا
4: الاكوادور والكوديفوار
0: باين الزوز
3: عليه قد ولا تولورو.
0: لحظه لحظه ايمان لحظه لحظه بالله لحظه برك غير اسئله جانبيه خلينا نوضح نقطه الخطر داخله في في الشحن وفي في الترونسبور. كي يخرج من الاكوادور ويجي لفرنسا ولا تونس نفس الديستانس تقريبا نفس لو يمكن فرنسا يزيد يطلع شويه في البحر باه شو اللي يخلي انه في فرنسا يهبط في البورت نتاعه في الترونسبور الغالي نتاع فرنسا اونورو وبالتاكساسيون نعرفوا فرنسا واللي وصلوه للي كونجيلاسيون واللي وصلوه لي سوبر مارشي نتاعهم ويتباع بانورو اللي هو بما يقارب 3600 وينسا اللي هو ما نجموش نقارنوه بالصدر نتاعهم ما نحكيو كتكلفه احنا وقت اللي في تونس البط هو بيدو يقف في تونس ب 20 دينار شنو الفرق وين صاير؟
4: نجاوبك لحظه
0: برك الكونفلاج وين صاير؟
4: تو سامبلومون ما فماش بط ويقف في تونس
0: مالا
4: تونس ما تورطش بنان. الدولة التونسية قالت لك أنا ما نوردش بنان. البنان اللي دخلنا كونترا زاير على الحدود منا
0: يروح
4: بتبيع خاطر البنان اللي جابته الدولة التونسية
2: جابته في رمضان
4: وتباعته في نقاط بيع منتج مستهلك في رمضان. هو بنان مصر كان تذكروش
2: صغير هذاك صغير مش كبير
4: صغير ب 5000 الكيلو. البنان اللي يجيبوا الدولة أمور
2: من مصر هذاك
4: البنان هذاك قاعد يدخلنا كونترا كي يدخلنا كونترا احنا مع الحدود وكذا بالعسل اللي يولي
3: يدخل كونترا ما يرخص
4: نزيدك اسرع من هكا هو داخل كونترا
2: خاطر ما فماش حاجة أخرى معاه موجودة
4: صحيح لا خاطر كي داخل كونترا متعدي ب 7000 باش يوصل للآخر غالي بالطبيعة. لكن المصيبة وين؟ اكسبوزي عند الحوانت والدوله ما تمشيش تفك.
0: لا لحظه لحظه ما انت مازلت ما جبتنيش على السؤال. الدوله التونسيه
3: ما تمشيش تجيب
4: بنان.
2: ماهوش حاجه اساسيه تقول لك في حياه المواطن التونسي.
0: لحظة مش اساسيه متفاهمين. شبي الدوله التونسيه ما تجمش تجيب بنان يتكلف على 3600 وينسا.
3: هي تنجم
4: هي ما تحبش
0: تنجم مش تاع مصر راح
3: هي تاع الاكوادور تنجم
0: يمشي لفرنسا
4: هذاك ما
2: جيبوه مره او شو حالكم؟
0: لا لحظه علاش هذاك يخت لفرنسا بانورو راه تصور انت
4: ما نعرفش
0: تعدى على الديوان تعدى على ترونسبور.
4: اخر مره نثبت عليه اللي تحكي فيه كان قبل الثوره. اخر مره كي كان قبل الثوره شكيت عن ترابلسيه
3: كان
0: كلم فرنسا نقول له البطو هذايا اللي جايك عديه لتونس نورمال يتكلف 3600
4: بيان سور
0: نورمالمون نفس البطو اللي ماشي غادي يقول له بلي ما تمشيش فرنسا اجا لتونس سينو كيفاش يوصل لفرنسا 30 سنتيم على الحساب هذا تاخذ فيه 50 سنتيم فرنسا مع التي فيا مع مع مع يخلط ان اورو واحنا الدار التونسيه ما تنجمش تخلطوا ب 3600 لتونس معناتها فما كلكو شوز كي كلوش
2: جابوه مره في رمضان النوعيه
4: هذه هو كتوجه وزاره التجاره تقول لك انا ما نوردش بنان الفتره الاخيره
0: اربعه خمسه سته رخص
4: يمكن
0: يمكن سايب الرخص خدمة عليه في رمضان كهو
5: أي واحد يجب عنده رخص تجارة جنرال مو خويا تجم تجيب البران براجيب سيب الخواص خلي تخدم ما تجمش توفر لي حمزه كلمك صحيح قبل كره الصغير مش مطالب باش تهزوا كعبه بنان اذا ب 20 دينار
4: صحيح.
5: اما انا كدوله نطالبك تجيب لي بنان ب 3500 ب 5000 الكيلو
4: المشكله انه ب 23 دينار وتراه انت كدوله ومصالح الرقابه يراو فيه اكسبوزي في عند الغلاله وما يمشيش ما يمشيش فكول ولا يعمل المحاضره ولا نفهم ولا نتبعوا السيركوي
2: راه حتى موجود في الاسواق البلديه راه مش حتى كاين البار
5: تخطو شكرا لكم الناس تسمع فينا تقول الموضوع عشان مدخره في تورت مره اخرى نقول كم رواذي موضوع اللي نحكيوه في الطرق
4: البناني بيعوا في عالكياس
3: فوالا وجيبوا فيه في الترانسبور
5: ترانسبور فوالا اما انا اللي يجم يجاوبني على الاجابه نتاع السؤال هذايا اللي قلته البطو علاش كيخلط لفرنسا يهبط بانورو الكيلو في السوبر مارشي كيخلط لتونس ما يجمش يوصل ب 3600
3: ممكن الكونتيتي
5: يا خويا ميساش نجيب 20 بطو
2: تونس ماهيش قاعده تخدم عليه
5: نجيب 20 بطو 30 بطو 40 مش مشكله في الكونتيتي الكونتيتي يقولوا احنا نقدر على اذا كان جاي البنان يوصل تونس ب 3600 للمواطن
3: ما يتخزنش
5: في فرنسا ما يتخزنش
2: اما هو يتخزن اقصى حد يتخزن يجي
5: يتخزن في فرنسا وقاعد يصير نفس يصير في تونس
3: يتخزن في تونس ما التكلفه نتاع الخزنين نتاعو اغلى من التكلفه نتاع الخزنين في فرنسا
5: خويا ماش تخزن
3: تو فهمت شنو نقصد
5: ما تخزنوش
3: هو تجامل
2: هو راهولي قاعد يجي
5: واللي جابت بمعنى التكلفه هذيك بالتكلفه هذيك راه كنا قبل العماد نخزنوا مش بطريقه نتاع الغاز هذيك
3: نتاع كان الطرق العربي احنا نقولوا الطرق العربي خير برشا
5: احنا قبل كان البنان تاخذوا اخضر شويه تحطوا تحت فوق منه خطا وكذا وتسخنوا للي يطيب
2: يخرج لبرا ما يدخلش الكونجيلاتور يصفر الكود
5: خلينا نمشيو الفاصل خاطر عندنا بعض اخبار وعندنا زلتنا عواطف طبعا انا بعد شويه مداخله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف تحيه الناس كلها تسمع فينا الله غالب معناتها راه كي نحلوا السوجي كيف نكايه هو سوجي حارق ما نجموش نديباسيوه يلا فاصل صغير نرجعكم بعد شويه في برنامج

0: الحوايج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
1: Roadshow BYD, يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ميل 30 جوان، يجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج الصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل، نمشيو لجربة، صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، أشرف ولي بن زرت على جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بمزيد تدعيم وظيفية سوق الجملة لبيع الأسماك بجرزونة وتحسين ظروف العمل والخدمات داخل السوق. وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختلف المصالح الإدارية والفنية والمنظمات المهنية لمتابعة تنفيذ التدخلات الضرورية بالسوق. كما تم التأكيد على دعم البروتوكول الصحي وتحسين الوضع البيئي وتسريع في أشغال التهيئة وصيانة البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المراقبة الأمنية والرقابية وتركيز الفوترة الإلكترونية. ويعد سوق الجملة للأسماك بجرزونة من أبرز المنشآت الاقتصادية ببنزرت ومن الأسواق النموذجية في قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني، حسب متابعة الزميل طارق الجبار. على الصعيد الوطني، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وأكدت الوزارة في إجابتها عن سؤال نائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أنها تولت خلال عام 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجيا، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان عام 2026. ويستند الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين عن طريق التناظر لمقتضيات الأمر عدد 314 لعام 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتها، وخاصة الأمر عدد 2590 لعام 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001، وفق رد الوزارة الذي نشر البارح على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي وذوات الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم أول جلسة استماع إلى جهة المبادرة بمقترح القانون عدد 30 لعام 2026 المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. وقال صابر الجلاصي أحد النواب المبادرين بتقديم هذا المقترح أن المقترح يأتي للعناية بهذه الشريحة الاجتماعية الهامة التي قدمت الكثير للدولة والمؤسسات. كما بيّن أن المقترح القانون أقر امتيازات اجتماعية وثقافية وصحية للمتقاعدين. وشدد عضو مجلس نواب الشعب على أن جهة المبادرة ستدافع عن الفصل الخامس من المقترح الذي ألغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، مبرزا أن هذا الفصل يأتي للاستفادة من الخبرات التكوينية والاستشارية للمتقاعدين وإعطاء صفة قانونية للخبرة والكفاءة. أبرز أخبار العالم، قال مصدر عسكري إن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة استهدفت اليوم مركز إدارة الأسلحة في دمشق بسوريا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. فيما أفاد الدفاع المدني السوري بوقوع قتيل على الأقل جراء الانفجار والعديد من الإصابات. وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء في خبر مقتضب في وقت سابق أنه سمع دوي انفجار في دمشق ويجري التحقق من طبيعته. هذا الموعد الإخباري نتولكم عواطف اللعوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين أفام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من 3 إلى 5 على أكسجين FM.
1: رانيكم من جديد، تحية لكل المتابعين متواصلين في برنامج أوتوروت. وطبعا باش نمشيو بالركزة وتعديت، لكن للأسف ركزتنا المرة هذه ما زالت ما تعديتش، واليوم نمشيو مع بعضنا المطر.
2: ركزة وتعديت، ركزة وتعديت.
1: نحكيو على أحلى الولايات اللي تجم تمشي لهم طبعا في الفترة هذه وفي الفترة السابقة، معناتها من جان في فيفري من أحلى الولايات، ومشيت لها برشا مرات السنة، وكانت لي الشرف أني زرت الولاية هذه واللي نحبها برشا برشا برشا، واللي طريقها من أهم الطرقات اللي نعرفهم والأجمل الطرقات، والأفضل أنك تمشي أترافير ماتر. نحكيو على باجة، ولاية باجة. تحية لكل الباجية اللي يسمعوا فينا،
3: جارنا ندلل،
1: جارنا الحبيب
3: الحبيب ندلل برشا
1: الباجية، ونحبوا باجة برشا برشا برشا. وبالله خلي فرد مرة نقول مبروك الضمان البقاء للأولمبي الباجي اللي نقدم لهم تحية للاعبين الكل، اي كومبري اللاعبين اللي موجودين نورمال حدوشي وشاهين السماوي، هذوما زوز من منزل بورقيبة أولاد الصعب. وفما شكون آخر يلزمني باش حمزة عفيسة عفيسة أنقذني، شكون هما جوارات زادة من نادي رياضي بنزرتي زادة موجودين في الأولمبي الباجي. دونك هذوما جوارات اليوم معناتها ساعدوا في ضمان البقاء للعريق الأولمبي الباجي، ومبروك لكل الباجية. دونك باش نمشيو لباجة، باش نحوسوا في باجة، باش نعملوا جو في باجة. برمي الطرقات اللي يزمك تتعدى منهم باش تستمتع بالمنظر والمناظر الطبيعية الخلابة والممتعة جدا والمريحة جدا جدا هي طريق ماتر باجة. لكن للأسف تجم تمشي في الطريق هذايا، ويظل لي إكسبري عملوها إنهم خلوا طريق محفر باش تمشي واحدة واحدة باش تتمتع على راحتك.
3: إن شاء الله.
1: سفيان بن عيسى زميلنا، مرحبا بك في المباشر.

0: ردي اليوم نحكي على كارثية والتشكية كبيرة للمواطنين في الطريقة هذه. شنو أهم اليوم الحاجات اللي نجموا نحكيهم على الطريقة هذه سفيان؟
1: أول حاجة عبد الرحمن نبدأ الساعة باش بأهمية الطريق هذه. هو طريق وطني عدد 11 الرابطة بين ولايتي ولاية بنزرت باجة ولاية جندوبة حتى نوصل حتى ولاية الكاف. معناها الطريق الأهمية متاعه كبيرة برشا. هو طريق وطنية كما قلت لك. خذينا البورسيون احنا خذينا الجزء متاع من الطريق هو الرابط بين ماتر معناها باش نحكو على طريق الطول بتاعه حوالي 63 كيلومتر فقط. 63 كيلومتر 163 كيلومتر عندها من الأهمية الكبرى اللي تعرف كما قلت الشاحنات بلا ولايتي بنزرت وباجة السيارات الحافلات كل شيء كل شيء يتعدى بالطريق هذاك. نعرفه حتى معناها حتى اللي دور رماح عبد الرحمن كما حكيت وقلت على المرواح روحوا على طرود احنا معناها خصوصا من زبرقيبة تينجا بنزرت لزون هذو ما الكل كي باش نمشوا لباجة. إذا كان احنا باش معناها باش نرجعوا على أوتوروت كيف باش نجيبوا حتى لتونس حتى لتبربة باش
0: نزيدوا دوبل نتاع ثنية دوبل نتاع ثنية
1: إيفيكتيفمون باش تزيد راي عشرات الكيلومترات باش تزيدهم. وإحنا بون احنا من حقنا تعرف كتفيق فتنية ومن حقنا في استعمالها بين حتى إذا كان مش نحكوا على معناها بين نقاط الولايات بين بنزرت وباجة رانو باش نجموا نحكوا على مناطق ذات أهمية كبيرة باش نحكوا على معتمدي جومين باش نحكوا على منطقة سيدي نصير منطقة سمادح معناها منطقة الكسر المزوار معناها برشا برشا بلايص ما نجموا نوصولها كان في الطريق هذاك. باهي أبار الأهمية متاع الطريق هذاك احنا قسمناه كنا خذينا الجزء متاعنا الساعة المهم وباش نحكوا باش نرجع نعطيك تفسير المبدأ الاعتراف بالحق فضيلة متاع اللي عملته معنا الدولة التونسية معناها والسادة المسؤولين اللي اعترفوا لنا بحقنا وقالوا راه ردوا بكم على بعد 38 كيلومتر معناها على الحدود بين ولايتي باجة وبنزرت في النقطة الحدودية بالضبط يحطون علامة مرورية كبيرة تحذير يقول لك حذاري طريق معطب على طول 21 كيلومتر
0: لحظة بالله وانت ماشي الباجة
1: لا وانت داخل البنزرت من باجة
0: كيلومتر معناتها لهنا تبع ولايه بنزرت المشكل
1: تبع ولايه بنزرت. باش نقسم لك انا عبد الرحمن وتفهمني خلي سادة المستمعين يمكن يفهموا صورة اكثر. خلينا البورسيون تاعنا والاهم الاهم معناها من ناحيه الاعطاب الموجوده فيها هي طولها 38 كيلومتر بين ماتر حتىش لمنطقه زيربه. منطقه زيربه هي النقطه بين ولايتي باجه من الجهه الشرقيه لولايه باجه ومن الجهه الغربيه لولايه بنزرت. طولها 38 كيلومتر خلينا 6 كيلومتر من ماتر منطقه المسيفين الطريق محلاه مريقل معناها الترافيك فيه مريقل سافا ما فماش حفر ما فما حتى شيء الا انه بعد 6 كيلومترات صارت اصلاحات في منطقه المسيفين تمتد حتىش لمنطقه العريمه فين موجود سد جومين صارت اصلاحات عملناها وللاسف الاصلاحات هذه كلها في الطريق من تعبيد صار تعبيده مش راهو رد نتاع حفر لا تعبيد كامل صار للطريق. مالوروزمون الطريق رجع اكثر من قبل رجعت الحفر رجع معناها الحجر موجود فيه حفر معناها مباغته مشينا ابعد شويه بعدنا منطقة العريمة وصلنا لمنطقة السودية. في منطقة السودية اللي هي زادت تعتبر نقطة حدودية بين معتمدية ماتر ومعتمدية جوبين بدينا في المأساة على بعد معناها برسك 17 كيلومتر 17 كيلومتر بالضبط ماتر السودية من منطقة السودية بدينا في الحفر بدينا ثبتنا في الطريق متاعنا احنا كنا تنقلنا في اكسبري وعاينا حفرة حفرة الطريق باش نكونوا معناها على قد المسؤولية اللي حملوها لنا السادة المستمعين والسادة معناها المستعملين الطريق اللي حبوا وصلوا صوتهم اترافير راديو اكسجين احنا تنقلنا اكسبري وتبعنا البلايس بالمنطقة به اكثر المناطق هي منطقة بهيمة غني هي بالحق هنا فما كارثة نتاع الطريق بالحق هنا يولي الطريق فما انزلاقات ارضية في الطريق يولي عدي فوا برك ماشي من ماتر الباجة الفوا اللي صار معناها من الجهة الجبلية مش من جهة الجرف هو اللي عدي معناها اوبليجيه كماين صور انت كماين نتاع الشركات اللي تتنقل معناها
0: كمان اللي تلقى فيهم حمولة رزينة اللي ما يجمش يلعب كاميون في بلاصة كيف هناك معناتها
2: كان يمشي في الفوا
0: كان تخسر شو يعمل
2: يمشي في الفوا
0: كان تخسر تخيل في الليل ترى في روحك انت ماشي في طريق على يمينك تعرض الكهرباء اذا باش كمل فوتويش تمشي للانزلاق وين شي يميل كيس دونك باش تقلب الكاميون نتاعك تمشي على اليسار عندك كهرباء عرضتك ايه شنو الحل في الحاله هذه وانت اليوم في الطريق ظلام ما تفيق بالركزه كان ما تعفس عليها
1: هي غياب غياب غياب

0: الإنارة غياب الإشارات المرورية برشا برشا حاجات معناها شوف
1: بلي ما يقولونيش حاطين بلاك بجهرب يا احنا التونسي كجاي تبع البلايك راه ما عادش عندنا حوادث طرقات ما تخرجش حاطين بلاك انزلاق تربة ولا انزلاق طريق هذيك خاطر نعرفوها هذيك
0: أمو بلايك تحذير أمو بلايك
1: لا ضو ضو ضو بلاصة فلاحية نائية أما يلزمك تحط فيها حتى بروجيكتور
2: بلاصة صار فيها انزلاق
3: على أمو نعملوا عليها بلاكة ولا ضو يا مش نحكيوا على الأمو نحكيوا على الطريق بيدو احنا تو
1: ليش
3: الطريق انه يطريق
1: اعطيني
3: الطريق وما تحطليش
2: اذا كان موقعش
3: 26 بصراحه مازلنا نحكيوا على طريق بين زوج ولايات كيما ولايه بيجا ولايه جندوبه فاصل رابط كيما موصل في بيجا بنزرت
1: المشكل
3: بصراحه مش مازلنا
1: نحكيوا على واجهه الولايه
3: شنو
1: تحكي على منطقه مع الطريق يربط بين زوج ولايات وتعرف كنت نسال سؤال
3: اهميه الولايات الزوز هذوما في الفلاح موسم فلاح
1: وكنت في موسم فلاح وحتى لي على فكره بحورات بيجاوين
3: وبحورات بيجاوين
1: وبحورات بنزرت وين المنطقه اللي يحكي عليها معناتها في المنطقه العليا نتاع
3: فما توريزم هو بين بنزرت وبيجا قد في تونس قد ما بين بنزرتيه وبيجا وبنزرت
1: جيت نسال سؤال
3: صيفوا بحذانا ورمزنا بحذاهم ويمشيوا
1: جيت نسال سؤال سفيان جاوبني عليه بطريقه اللي انا تجعت كمواطن من ولايه بنزرت السؤال جيش نقول له هي نقطة اللقاء بين زوز ولايات في الطريق عند شكون المشكل في بالش يقول لي في بالش يقول لي بين بيجا وبنزرت قلت شوية من ولاية بيجا شوية من بنزرت عم نزيخ يا أخي قال لي وقت تدخل بنزرت يقول لك 21 كيلومتر عندك راك
3: رمتيعك أنت
2: راهو اليوم
3: دولة أخرى معناها
2: هما كي نحكيو
1: بالإسراء تفضل سفيان تفضل
0: عبد الرحمن راهو مش معناها باش نقولوا احنا كونوا الأهمية نتاع ولاية بنزرت حطوا لنا بلاكة معناها في بيجا ما فماش بلاكة لا راهو الطريق احنا نحكيو
1: ما تقولش احنا عاملين خير منهم عندنا بلاكة
0: وما عندهمش في الجهة من بيجا راهو معبد ومريقل
1: أي فوالا أما
0: بعض الحفر كالطرقات التونسية كلها الطرقات الجمهورية التونسية
1: أما أفضل
0: اما من اول ما توصل من اول دوره في المنطقه اللي قلت لك هي المنطقه الحدوديه بين زوج ولايات نتاعنا منطقه زيربا من اول فيراج تلقى البلاكه هذه وتبدا الحفر تبدا راهي اخضر عبد الرحمن راهو كي نحكي لك حفر راهو مش نقولوا احنا حفره بعد كذا كيلومتر حفره
3: هذا كونتينيو هذا ليني كامل
0: حفره باش نبدا الحفره وراهو ما عندكش ساعات ما عندكش مفر الا كونك تعمل جدوى فيري سامحني تعمل اختيار طب اون سيليكسيون بين الحفر
3: ولا تعمل تهز الكهرباء
1: سوبر ماريو العب
0: تحط العجله اليمين اللي هي لبس عليها ولا تحط العجله اليسار
1: والله والله صحيح صحيح والله صحيح مالوغوزمون نتركز انا ولا تركز اللي بجنبي
3: لا تهز الكهرباء الكرايم اللي عنديها
1: لا بالحق نحكي اونديري سوبر ماريو راه قاعد تلعب في لعبه تنقز اني الحفره اللي تفتح فيها باش تربح ما انت فريمو سفيان شكرا جزيلا يعطيك الصحه صوره اذاعيه واضحه جدا ومعناتها توضيح مهم جدا شكرا لك سفيان بن عيسى زميلنا تابعا اليوم مالوغوزمون نعرفه مره اخرى باش حتى حد بالله ما يعمل لنا درجه الوطنيه ولا ثوب الوطنيه ولا البلاد في فترة معينة احنا الناس وطنيين وحتى حد بيتزايد علينا نعرفوا مجهودات الدولة ونعرفوا امكانيات الدولة ونعرفوا ما لينا وما علينا وشنو نجم وشنو ما نجموش احنا وصلنا في الراديو والسيرتو في برنامج أوتوروت خلطنا للحديث في الخطاب متاعنا في مش في الخطاب في الطلبات متاعنا اللي هي وصلنا قلنا رقعوا لنا معاش نطلبوا عماد قال لي شبيك تطلبوا في البلايك والبروجيكتور ما طلبتوش على الطريق
3: وينو الطريق هو نعملوا بلايك
1: وصلنا في المطالب نتاعنا للمينيموم اللي نجموا نطلبوه نعرفوا شنو علينا شنو نعرفوا ليش نطلبوا طريق بين برم جواد دابا تاتا ودي راسه تاتا عام 2 3 4
2: 5 رحومه راك انت اليوم تحكي على انزلاقات صارت بجراء امطار كميه كبيره نتاع امطار واللي الحاجه هذه ماهيش قاعده تصير ديما تصير حالات هذوما الثورات الطبيعيه يصيروا مره في مده معينه اللي صار اليوم هذايا ما صارش كان في طرقات ولايه بنزرت صار في برشا ولايات لكن اليوم انت
1: في نابر رترابيت ميم با في شهرين
2: ميم با راو
1: شهرين
2: نابر كل شيء كل شيء تعمل كل شيء تخدم لحظه خلينا نكمل فكرتي
3: يعني مش خاطر سامحني ماهوش طريق بيجا مش سنة سنة
2: لا لا نعرف انا باش نبني لك
1: تحكي على رايي
2: انا باش نبني لك
1: بارتي طاحت
2: باش نبني لك فما بارتي طاحت ديجا السنة في الامطار هذه وتسكرت وقالوا راهو البارتي هذه مقطوعه هي انا اليوم تقول لي راهو هذاك الطريق اللي هو حيوي ومنفذ بين زوج ولايات ويعدينا في في في يعدي لك في سيركوي كبير برشا راهو انت اليوم ما تجيش تقول لي انا اليوم مانيش قادر اني باش نعاود هذاك ولا باش نرقع اليوم هذوما حاله استعجاليه
1: الكمين نتاع القرط
2: وتقول لهم غادي
1: القمح والجرارات
3: منين توكل فيها دي.
2: نسل الكل من غاد
1: والابقار اللي هي من اهم
3: بيجة بيجة بنزرت ماتر وانت طالع
2: نحكي على الفلاحة على الكبرى على نوع متاع بلاصة يعني كما قلوا احنا مثمنة في حاجة معينة اللي انت من المفروض دي ما تكون محذرها دي ما تكون تخدم عليها اكثر
1: قالك في موسم حساس
2: موسم حساس موسم حساس
3: فليحتك زوت. تشرف عليها من فلوس الفليحة صبا
2: وتخليها ديما عوني بوليتاف احنا اليوم اذا كنا نحكيو على انزلاقات صارت في اجزاء صغيرة من الطرقات موقعش تدخل فيها ومازلنا مخلينا باش انت تطالبوا اليوم باش يحط لك بلاكة ولا ضوء
1: انا فوالا
2: انا الدنيا سلام اليوم
1: باش نسال عماد سؤال كان جاوبني عليه فيت في فيسا فيسا وبطريقة صحيح نسكروا الموضوع
3: سكروا
1: معناتها افي معاش نبدوها للي يصلحوا كاميون يمشي وين لنزلاق هذايا دنيا ظلام وعرضته كرهب شنو يا جميع
3: هذا حتى يشد فريناج الفريناج نتاعو ما يجاوبوش وتلقى على ظهره عطيت لك في كلمتين
1: معناتها ما فما حتى حل
3: ما عندك حتى ملج اللهم السيد اللي جايب الكرب هو اللي طيح يشد البلاصه مكسره يستنى حتى تعدى الكاميون يخش اما يشوفيه في دوره لا قدر الله
1: وتقابله
3: يشد فريناج وبالحموله هيك الساعه مستحيل يق باش يمشي للفوس
2: وانت تعرف الحومه اللي طريقه ذيك تهرب منه الكمين الكل من غادي الكبيره
3: ما عندوش حل
2: من غادي
3: هو الطريق اللي تجي من تونس سامحني كيفاش باش يدخل على بنزرت كيفاش يجي على تونس
2: ليه من غادي
3: ما تعديش
1: واضح شكرا لك من السكول هذه كانت ركزة وتعديت بالنسبة لليوم مازلنا متواصلين في برنامج أوتوروت بعد نعطيكم من أغرب طرق التنقل عبر في العالم في نفس الدولة طريقة غريبة جدا في التنقل من منطقة إلى منطقة في نفس المدينة ثم بعد نقول لكم وين الدولة ذي وكيف الطريقة للتنقل غريبة جدا أما بها في موسم الصيف لبرشا عبيت يلا فاصل هنا رجعينا
4: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
5: ما تضيعش الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك مع بي واي دي روت شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها الكتريك عيشها بي واي دي
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
7: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
9: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: مواصلين معاكم في برنامج أوتوروت تحية لكل المتابعين وتحية لكل المستمعين مازلنا متواصلين طبعا في مواضيعنا بالنسبة لليوم برمي المواضيع اللي ديما تصير فيها معناتها اختلاف كبير برشا في الآراء هو العلامات المرورية وتركيز العلامات المرورية مش كتركيز ولكن كاختيار العلامات المرورية فما برشا
2: والمواقع
1: والمواقع تتسائل اليوم في العلامات المرورية يقول لك هل انه فما دراسة علمية واقعية للموقع اللي تتحط فيه البلايك هذه وإلا
2: بناء عليها احنا نحط العلامات
1: بناء نورمال مو هذا وإلا نمشيوا لنشد الطريق ونحطوا
2: عندنا شوية علامات نحطوهم
1: روت اكسبريس يجي نختمهم كلها كي وسط البلاد نعملهم كذا اوتو روت كذا اليوم هل انه قاعدين وحقيقة لو كان فما دراسة نصور لازم تكون دراسة معمقة وتكون دراسة معناتها على عين المكان وتكون دراسة
2: واقعية
1: واقعية اكزاكتومون نحكيو على لي زيكزامبل باش نحكيو على دو زيكزامبل طريق الوطنية عدد 11
2: بين فروة والويتا
1: فوالا اليوم تجي في طريق وطنية في الاخر بكل كيقولوا طريق وطنية ونحكيو على روت اكسبريس معناتها دوبل فوا منا ومنا واضحين دونك فما مينيموم تاع سرعة متفاهمين فيها نحكيو مثلا كي نقولوا 30 عماد نحكيو ديما على مدارس
3: بالطبيعة
1: 50 نحكيو مناطق العمران
3: بالطبيعة
1: بالضبط ونحكيو على 70 خارج مناطق العمران
3: و90 تكون
1: طريق و90 تنجم توصل في طريق معناتها ما فيهاش
3: خالي من
1: من لي زوبستاكل خلينا نقولوا
3: المترجلين
1: اي فوالا وعندك 110 في داخل طرقات السيارة باهي للأسف معناتها اليوم كي تشوف برشا طرقات جي في طريق إكسبريس ما فيهش لا منطقة سكنية ولا فيه
2: مدارس ولا فيه يعني يقولوا احنا حتى مصانع اقتصادية مصانع موجودة
1: لسه فيها عباد مترجلين يعطيك روت فار إكزامبل زون 30 راهي
2: وتمشي شوي تلقى 50
1: لا انت تبدا في ال 50 وفجاه تتفاجئ ب 30
2: ايه والعكس
1: فما في 30 ما ندروش معناتها ما فما حتى شيء داير بيك جي تمشي شويه تلقى 50 فما حاجه اخرى طبعا فار إكزامبل بين الختمين والعالية فما الطريق إكسبريس هي بين نفس الطريق اللي تهز للعالية تلقى روحك تجري 70 70 بارابور طريق إكسبريس لوجيك على الأخر خارج مناطق العمران دوبل فوا منا ومنا الطريق واضح ما فماش جر ما فماش زوبستاكل ما فماش حاجة تغطي عليك وفجأة تلقى 50 شفما وقت 50 فما ماكسيموم معناتها إذا شنتبون لافاش هذا اللي فما سينو الطريق كطريق 50 مع السيارات الجديدة ولكن تقول لي شاحنات هما اللي يتيحوا للخمسين كيبدا مثقل وعنده ونعرفوا اللي زيتام سيوتو نتاع الشاحنات القديمة وكذا والله لي بوالور خلينا نقولوا جينيرالمون اما سيارة راهو 50 في طريق دوبل فوا
2: ومسيب ما فيهش
1: ما فما لا مدرسة ولا منطقة سكنية نتصور مش لوجيك عماد
3: وغزلي
1: عطيني بوان دو في نتاعك
3: بوان دو في نتاعي انا بوان دو في نتاعي انا معناها
1: مش مطالبين كنا نكون
3: بالضبط اي اغزلي خويا هو هنا راهو توضع العلامات عاده ديما للتنبيه
1: واضح
3: مهما كان مروريه ولا علامات نتاع فيلا ولا اللي هو معناها نحطوا باش ننبهوا من حاجه اذا كان يستوجب الامر هذاك ان المكان هذاك نحط له علامه باش اللي جاي يسوق يخفض السرعه نتاعه والا ما يستوجبش اذا انت التقدير المسألة هذه شكون يقدروا تقدروا الجهات المختصة اللجنة المرورية وتقول كذا وكذا لكن أنا الإضافة اللي يمكن نجم نصيغها أنه يمكن ما تبدلش السيستيم متاع وضع العلامات هذو مش معناها إيش نقصد نكراها بكري وكراها بتو
1: exactly.
3: مش ما بيدهم
2: ما فمش تحيين في القوانين
3: صحيح لهنا ركنا نحكي على فريناج
1: على 10 كيلومتر
3: بيس لهم يحزنون
1: شد فران لهنا
3: تاخذ يقفوا كنسار ربي بعد البلاك تجي تجري توا معناها تطورت السياقه وتطورت العربيات وتطورت الفرمله هي تخص اكثر هي الفرمله تقول الكلمه اللي قلت انت بها قلت انا مثلا نجم نتوجه الحاجه معينه معناها من الشاحنات بوالور كذا واللي هي حاجه في زاب النجم نحط بلاكه نقول يمنع
1: نحط 50
3: باس باس كون تحت شاحنه
1: شاحنه بالضبط
3: علاش احنا نقولوا هكا عبد الرحمن لانه نحن الناس نحبوا ننضبطوا نحبوا نظام نحب وقت اللي يوقفني رادار نخلص وانا غلط الكهرباء تو سبحان الله راك تنزل لها تعطيك من فيقش
1: لا وحاجه اخرى 50 عماد شو 50 مش من السيارة
3: صحيح تو هنيت 50
1: 50 وتجي تحل الباب طاب تجري بجنبها
3: 1-2-3 راه 1-2-3 تطلع لك 60 الكهرباء 70-80 معناها البويسونس نتاعها ولا
1: داخل المدن معاك 1000% 50 وديجا ساعات برشا
2: من لا شك فيه
1: هو اصلا تنجمش تاخذ 50 في المدينه ساعات انت تلقاك 20 10 15 30 وتعاود ترجع تنقص 50 قليل اما راهو في طريق يربط زوز مدن ولا في نفس المعتمدية طريق يربط زوز قرى ولا راهو شويه
2: وما عندكش حاجه معطلتك ديجا قدامك
3: مو هو شنو تو التكنولوجيا تاع الكهرباء قاعده تخدم لك على الاكسيليراسيون نيرفو نيرفوزيتي تاع الكهرباء قداش في قداش تطلع الماكسيموم نتاعها وقت هكا ولا وفي قداش تيقف تعطي فريناج هي طالعه في 130 وكي تنزل على الفران نورمالمون 500 وتلقاها 5 على 6 قاعدين يخدموا عليها دونك الحقيقه لازم العلامات المروريه تخدم مباراليه مع الشيء هذا خاطر هو تجي المواطن انت تو تجي تقول له الكهرباء ساعات روح هذا تجري تطلع وهي مش 50 ما تزازيهاش غادي
1: معناتها عماد انا تو مثلا
3: مش نحكي على وسط البلاد وسط البلاد ذاك نحكي من حسبتنا نحكي على فنيه مصيبه
1: ليروت اكسبريس
3: فنيه مصيبه خمسه سرور فنيه مصيبه
1: منزل بورقيبه العاليه ومنزل بورقيبه بنزرت تقريبا هذوما اكثر زوج طرقات معروفه به اليوم معناتها معناتها الكلمه يمكن تعبر ولا ما تعبرش هو نفاق مروري انه العاد يجي في الخمسة
3: عدم مراجعات لل
1: مثلا 50 قاعد تنافق مرورين
3: يا خويا انا نحكي بصراحه
1: 50 باش ما يضربنيش
3: ما يجري لك 50 كي يعرفها هي ما فيهاش رادار وانت الواش تلز فيه يعمل هكا تيمو 20 كيلومتر
1: تزيدوا 20 كيلومتر في الساعه اللي هي 70
3: صحيح
1: شو اللي يمشي في 60 65
3: هو خطا بطبيعته كيك يمشي في 60 65
1: هذيك هي تولي لوجيك
3: صح
1: لوجيك على
3: الاخر اذا ما فماش ما يستوجب لا. انك توقف في 50 هذا موضوع اخر
1: خلف منطقه سكنيه ديار على اليمين وعلى اليسار نحكيو على 50 منطقة فيها مدرسة كوليش روضة
3: فيها حتى ممر متاع حي باش يخرج يتعدى من غادي ما فماش
1: فاساج بيتون حطوا 30
3: لانه المترجل اولويه قصوى
2: تفصيل نجم تكلم
1: بين المنزل بورقيبه والعاليه كان تمشي بالبلايكه الطريق راهي طول ياسر اللي هي فما بلايس ما تستحقش 50
2: ما تستحقش خاطر احنا ديجا كان جينا نتبعوا في التكنولوجيا المتطوره في الجانب المروري واللي قاعد صاير في القوانين والتطور الكبير اللي قاعد يشهد فيه العالم احنا اليوم رانا مازلنا في القانون اللي هذاك هو اللي معمول من اول الدنيا قاعد نمشيو به لتوا راهو اليوم برشا طرقات تبدلت العدد نتاع السيارات يتزيد عام بعد عام مش حتى عام بعد عام شهر بعد شهر كل شهر تلقى نوع جديد نتاع سياره لهنا نورمال كاليتي بيان سور نورمالمون هنا وزاره تنقل اي انسان اليوم اي وزاره تعني تعمل ميزاجور كامل لكل شيء راهو اليوم فضيحه تلقى انت في طريق وطنيه سواء في العاليه الختمين ولا الوطنيه نتاعنا منزل بورقيبه بنزرت راهو فضيحه اليوم تلقى علامات موجوده هكاك جوست اردت شنو تفسير
1: بالحق راهو فما منطقه وين رانيا
2: الفروه والويته
1: 30 زون 30
2: راهو عباره عن طرف بلايك عبارة رحومة عنا طرف بلايك ملقينا وين نحطهم برا أرمي حط غاديك ليرة واليوم فما كل حاجة عندها استراتيجية وعندها رؤية
1: ما فيقولوا نيش فما سورتين تاع طريق فلاحي راهو سورتين تاع طريق فلاحي
2: لا لا ما عنده حتى عنده ستوب ديجا
1: عنده ستوب وحتى ما عندوش ستوب عندك 50 50 يجم يراها سيتو كان مسرح طريق تراها الخرجة متاع الفلاحة و...
2: مش منطقي ما هوش منطقي
1: خمسين تلقى العميد 50 تتمس لفرنسا
2: رحومة اليوم هاني قلتك لازم فما مراجعة دراسات لازم يعملوا دراسة جديدة على المخططات المرورية اللي موجودة في بولاية بنزرت
1: بلاي ونوصف الزون 30 بلاي قبيلي نحكي مع صديق لي يعيش في الخارج هو بيدو اللي حكي لي على البنان خاطر أنا ديما كيف نحب
3: يحكي لك برشا
1: والله نقعد أنا من أكثر رغم أني نمشي ران ديما أما نحب نعرف قال لي فكرة مزينة على الأخر كان نطبقوها بلاي المدارس كان فما مديري مدارس يسمعوا فينا ولا معلمين بلاي يبدأوا يطبقوا فيها من طب سنة أولى ثانية وثالثة هو يقول لي حتى في فرنسا حتى سنة رابعة وغيره شي يعملوا لهم المعلمين كي تضرب الناقوس يخرجوا في صف مع المعلم نتاعهم إلى باب المدرسة في باب المدرسة بالحق
3: عندنا مدارس تعملك خويا
1: يخرجوا صفوف
3: صفوف يخرجوا صفوف مع المعلم نتاعها
1: مع المعلم نتاعها. كل معلم يربي صغيرة سنة أولى كي ينقص حتى حد يبدا يسيح ويعيط هذيك الفوفة نتاع الخروج باه يشدوا الصف في القسم. المعلم اللي مدبشوا يخرج المعلم قدامهم واللي هو القدوة نتاعهم وبوهم نتاع المدرسة ولا أمهم نتاع المدرسة ويمشي بهم حتى الباب المدرسة حتى الباب. كانوا مروح يخرج معاهم وكانوا مش مروح يوصل باب المدرسه يقف عليهم دقيقتين مازال ما تعطل في شيء
2: اللي فما ولي نتاعو حاضر
1: بالضبط ياخذ يخرجوا هو المهم انه مش يقعد يعس عليهم مش مهمته مهمته حد المدرسه اما يوصل الباب يخليهم بالواحد بالواحد يخرجوا منظمين باش ما يخرجوش هكا الفوف هكا اللي يخرجوا صغار يتجرى مع بعضهم سيرتو داخل المدن.
2: قبل راهي كانت موجوده قبل انا كي نقرا في المكتب نسمعها
1: والله انا نسمع النور الصوري انا تقني خارجه
2: موجوده والله كانوا عندنا معلمين والله يعطيهم الصح
1: انا الحق ما
2: كانوا تضرب السنوري يلموا ادواتنا في عقلنا يلم هو ساكو اذا كان وقت
3: يخرج معنا
2: ما يخرج حد يخرج هو في الباب يا اطفال يصفق هكا يعملنا هكا في البيت كنا تقرا زوز زوز زوز اللي نخلطوا الباب المدرسه البراني قبل
1: تسيبه.
2: ليه اوليائنا فما ليه اوليائنا فميكا كل واحد يهز صغيره وهو من بعد وقتها يمشي
1: انا ما نكذبش عليك انا نمشي معك ابعد انا ما خدتش على اولياء السنه قدام المدرسه
3: بالايه
1: والله حتى في صغري كنت اروح على سقية كانت معايا يا اختي تقرا معايا في المدرسه اكبر مني شنو اختي 3 سنين ولا 4 سنين توصلني في يدها في السنه الاولى نتاعي ذي توصلني في يدها للدار ما قليل نلقى شكون يستنى فيها على خاطر صغيره البلاصه
3: معروفه
1: ومعروفه
3: وتعرفوا بعضكم
1: وبعضنا
3: مش كيما تو وسط مدينه
1: لا وسط مدينه اكبر برشا ومستحيل صغير يجم
3: يخافوا ولا الاكثريه الاوليه يخافوا على اولادهم
1: السيارات فما برشا ديستونس في المرويح تو اسهل دونك فكره مهمه جدا بالله باش نقصوا منها الزون 30 هذيا تولي كي تخرج توصل زون 30 كهرباء منها تتعدى وحده وحده والصغيرات زاد يخرجوا وحده وحده فما فكره عملوها المدارس عجبتني في يظلي في شارع اليونان
2: نهج اليونان
1: نهج اليونان ايه. اللي عملوا حديد
2: اي قدام المدارس
1: تخرج ايه. تخرج على اليمين وعلى اليسار
2: ما تخرجش طول
3: المكتب الهادي شكر عامل هذا
1: فوالا فكره ايه. مهمه علاش باش الصغير ما يخرجش ديريكت للطريق اوتوماتيكمون الباريرات تهزوا لليمين ولليسار مهمه دونك ما بعضنا نصلحه وراه كي قاعدين نحكي وكاي مش انتقاد هو نقد لواقع نحبوا نصلحه
3: فكره نظريه علاش
1: ما ان نقدموا تحيه للناس كل اللي تخدم على الريح هذا ما يعنيش انه اللي جاي المورين مش قاعده تخدم لكن كي نطلبوا منهم لي ميزاجور نعرف ليهم عندهم برشا
2: وليهم هما وللناس
1: بالضبط وهو ديما في اطار ان نحطوا اصبعنا على الداء وفي انتظار انه اللي جاي هذه هو السلطات تلقى الدواء نتاعها اللي تقريبا احنا نعطيه الحلول في نفس الوقت واحنا مع بعضنا قاعدين رانا نصلحوا رانا مش قاعدين نهدموا رانا قاعدين نبنيوا في بعض مع بعضنا في بلادنا ورانا كي نحكيوا من في من دافع الغير على بلادنا فقط راهو برشا عباد يمكن ترى فينا ننتقدوا بنوع رانا لحشتنا بوز لحشتنا باش يقولوا والله يعرفوا يحكيوا في في في في, في الميكرو رانا
3: ما نعطوش
1: نسخنوا والله يعطوش نسخنوا رانا في المباشر نسخنوا راني قبليك تشنجت تقول قال لي تشنج على خاطر حاجه مقلقتها هي ولات مش في مصلحتها هي
2: خاطر كشخص خاطر التليفونات عندهم
1: تشنج كي تبدا الحاجه تنجم تتصلح وما تتصلحش
2: فوالا خاطر هي حاجه بسيطه نجم يكون فيها تدخل سريع
1: واضح فاصل صغير بعد نحكيوا على حاجتين طريقه للتنقل غريبه جدا وبعد نحكيوا عليها وكذلك تطور كبير في عالم السيارات كي صار ربحنا يمكن ربحنا راحتنا اما نقصنا من السبار ثم بعد نقول لكم شو الحاجه اللي تصلحت في السياره نقصت لنا من السبار يلا فاصل انا رجعينا
4: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
5: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
6: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هيدم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
7: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
8: اصنيعي وتابع الضمان
9: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيره في باب ماطر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوا قربنا لكم اكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
11: سوبات ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني إبت سوبات ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس وأوبل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي، غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبات ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: راديو أكسجين FM،
13: صوتك بالصوت العالي.

0: رجعنا لكم من جديد متواصلين معاكم في أوتوروت. اختيارات المخرج متاعنا نسرين طبعا في
1: ما يفضحش يروحه هو ما هوش كشف حاله هو
0: انا
1: قول لا أنا
0: ما تقولش
1: حمزه قول
0: راني راني راني تبعتني انا تو شبه حمزي هذيك ربي في لازم لازم بعد قول كي تبدا في أوتوروت انت تبعتني
1: تو الدوريه خذوا نكشفوا له حاله نحن
2: نستاهل محلاها فيا
0: نستاهل محلاها فيا ها وجهي كان مجيكم خليكم ترشقوا عليا
3: او قر وحده
1: هنا استرك
3: قر وحده قر وحده
0: دونك
1: في ساعة كنت تكشف المطولة
0: انا القافية دي ما تعجبني بثلاثينيات ما فيقش بروحي تكمل عليها القافية دونك الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا مازال متواصلين معاكم سينو الناس الكل باش نمشي وباش نحكيوا على زوز مواضيع ورا بعضهم عمدة دونك قبيليك قلت لك على طريقة للتنقل غريبة غريبة جدا موجودة في سويسرا ولهنا اللي حكيوا على ناس تجم تتنقل في نفس المدينة
1: من غير ما تستعمل وسائل النقل
0: من غير وسائل النقل ومش على ساقها زاد مش على ساقها زاد دونك
3: نهر تستعمل وسيلة نقل
0: نهر هو نهر
3: وسيلة هوائية
1: مائية
0: مائية مائية
3: هو اي
0: ماهيش اما
3: الساك تاع العوايد شد دي ما تمشي
0: والله ليه تو شفتها مع بيت من غير ساك معناتها ما تسحقش ساك جوا فوالا هو نحكيو على نهر ار ولا ار دونك هذا النهر موجود في سويسرا والاسم نتاعو هو دوبل ار او دونك فوالا وهو اطول نهر يجري بالكامل في وسط سويسرا والنهر هذايا يمر بعدة مدن جميلة منها بيرن دونك النهر هذايا العباد في الصيف شنو تعمل بعد ما تكمل الخدمة نتاعها تمشي للنهر فما برشا بلايص تهبط منهم للنهر دروج وإلا تراب يهبطك وسط النهر وشنو تعمل العباد تلم حوايجها الكل تاع الخدمة وصباط والكوستيوم وكذا في وسط ساك بلاستيك امبرميابل فوالا ايتونش وشنو يعملوا يغطسوا في النهر النهر فيه تيار يوصل 5 كيلومتر في الساعة دونك الناس كي تنقز في النهر اوتوماتيكمون باش يبدا يدور بهم على المدينة إذا هو باش ينقل أي نقطة من المدينة هذه في النهر تقريبا يدور على المدينة شنو يعمل النهر هذايا يوصلك لعدة نقاط
3: أنت من النقطة لحاجتك بها
0: تقعد تتبع في التيار تعوم جوز كي تخرج البلاصة اش تخرج فيها تكسر شوية بالماء جوز تتبع بالماء تتبيع وراك ماكش وحدك مئات
1: ألاف
0: أو ألاف خلينا نقولوا يمكن يوميا قاعدين يعوموا في النهر هذايا فما شكون بالبطوات الصغار نحكيو شومبريرات ماهمش بطو وفما عباد غونفلابل فوالا فما عباد جوست بالعومان والناس تستمتع بحاجتين هي منها السباحة الترفيه والتنقل في نفس الوقت اترافير النهر هذايا عماد كان جاي موجود
3: ولا جاو
0: تعملها ولا ايه
3: بالطبيعة
0: سير
1: راه مسكروه
0: ما نحكيش للسباحه او الترفيه
3: قلت لك راه مسكروه راني
0: تروح بيه
3: يروح مال بلاش بيه يروح
0: كان شايفها مع نهر من هنا من بنزرت مزبر قبل يجري كيك
3: مو انا نعملها
0: ونضيفها كيك
3: انا نعملها مش شعب الوقور هذا يقعد يضحك علي
1: في تونس لا لا لا
0: لا
3: والله يقعد يضحك عليك ايش بيه هذا
0: وانت راني
1: لا لا في تونس هذا راه تسكر بك العام
0: صدق ما تصدقش
1: ولا تردم
0: بغض النظر شو يقولوا العباد
3: يا ربي معاه
0: انا بالنسبه لي لا وضح حكايه خاطر كلمه خطيره هذه قلت هذه ترى قل لي شنو عملت
3: ما نعرفش
0: لا عاد هكاك
3: خلي اللي يقعد جيمل دي
0: دونك انا واحد من الناس تظهر لي عادية
3: هي ايش فيها اصلا هي حاجة
0: سباحة
3: محليها
1: هي تتعمل في دولة اوروبية
0: حاجة بقى جيت عندي الفيديو متاع النهر يا اخي نسرين ما حبتش
3: ابار اي عند الحق عند الحق
0: خاطر علي بس متاحهم مش في سويسرا
3: حاجة برك الأفونتاج الأكثر من هذا تعرف معناها تروح من الخدمة رانية وتعب كورباتوري وكذي وتاب طعم غطس
0: فوالا اي فوالا
3: برشا ليش تروح لدارك انت
0: والعباد تقف من بعد تشيح على ضفاف النهر
3: خليك ماشي في نهر يجري كيلومترات يعني فيتيس قوي الادرينالين يطلع
0: بالضبط
3: بالضبط تروح لدارك تضحك بالسيف عليك
0: بالضبط بالضبط تخيل معناتها وهي طريقه
1: ليه محليها
0: للتوضيح راهو قاعدين يتنقلوا في النهر هذايا معناتها بطريقه للتنقل راهو مش عومين مش قاعدين جست خاطرهم يعوموا راه فما عباد يوميا تستعملوا كطريقه للعوده للمنزل علاش على خاطر يوصل في صافيسه ويشق بيك المدينه وما غير لا سيركولاسيون لا امبوتياج لا بسك

0: خاطر العباد اللي مالفة توالف انه فما ستوب دونك ما تقفش غاديكا اللي جاي عكس ستوب هذيك معناتها في الطريق الرئيسي بار كونتر اللي مش جاي منين ستوب وما يعرفهاش يخرج ديريكت وتولي فما حوادث علاش عفوا خاطر كي انت توالف بستوب انه الطريق اللي بجنبك النهج اللي جاي بجنبك فيه ستوب دونك انت اوتوماتيكمون تولي تعدى ديريكت وقت اللي تنحى ستوب هذيك انت بشو قاعد تتعدى ديريكت دونك موالف بيه الطريق هذاك اللي هو فيه ستوب بينما عبد جديد ما يعرفش فيه ستوب بشو يخرج ديريكت دونك بين اللي والف
1: واللي ما يعرفش
0: تولي كوارث
1: بطبيعه
0: دونك نحاولوا بالله نعملوا ميزاجور نتاعنا كان فما سيدي لو باساج فسح مجال ولا ترك اولويه والا ستوب هذوما من اخطر البلايك اللي يلزمنا يرجعوا لبلايصهم في اقرب وقت ونصلحوا بهم الطرقات نتاعنا. يلا نمشيو لك عمده اليوم شو اخترت لنا
1: موضوع اخويا اخترنا حاجه يمكن فما برشا ناس قاعده تسوق تو تسمع فينا عاشت الحاجتين معناها البومبا سيستي في الكهرباء
0: خلينا نوضحوا شنو معناتها بومبا سيستي واكوا سا سير
1: بالعربيه مضخ التوجيه المساعده في السيارات
0: اي شنو نعملوا به
1: هذه
0: للعباد اللي يسمعوا فينا
1: هي اللي تخليك انت تو تدور في الفولون تاع
0: فوالا تدوير العجلي
1: وهي اوستانسيون مو معناها هي واقفه ولا هي تمشي بالسهوله هيك
0: باه فهمت معناتها شنو نحكيوا احنا على ديريكسيون كيفاش كانت
1: حكموا فيها قبل كيفاش
0: كيفاش كنا ندوروا على اليمين وعلى اليسار بالسياره نتاعنا ولا نخرجوا بالسياره نتاعنا من بلاصتنا وبين قبل كيفاش كانت
1: بالضبط
0: تفضل اي
1: تتذكر قبل كيفاش كنا
0: انا علي خلطت عليه هنا
1: كنا قبل هربت الموضوع
0: موضوع خوفها خاطر ما تعرفش قبل كيفاش كانت
1: بالضبط قبل كنا كنتذكروش هي باش تتقاري كهرباء انت خويا باش تدور على اليمين ولا على اليسار والكهرباء واقفه لازمك 3 رجال و14 جهد
0: صحيح
1: واللي كليته في الفطور يتحرق
0: بالضبط
1: ويفور كبير
0: انا نذكر والدي ربي فضلها قبل كي كانت تسوق في كان نذكر وقت عندك شاحنه قديمه شنو تعمل كانت تو مسك لامي عندها ميوسكل باهي في ايديها ميوسكلي والله راهي كي تبدا تدور فيها وسيرتو باش تخرج من بلاصه راهي باش تدور فورون كومبليتمون كانت بصعوبه شاقه جدا لخاطر ما كانش اسيستي بعد تطورت الدنيا تولت معناتها ما تسحقش حتى ايفور انت جوست عليك تدور الفولون
1: بالضبط
0: وتتبعك العجلي التتبيع
1: بالضبط بالضبط
0: دونك فسرنا الكونسيبت
1: دونك هو الكونسيبت كاش كان ميكانيك بيور معناها ما فماش الحركه هذيك تتعدى من سيركيول من الفولون للعجلي ميكانيكيا تستوجب ضغط وقوه يدويه فهمت كيفاش تطورت من بعد
0: معناتها يلزمك بالفورس نتاعك تدور العجلي
1: علاش ما فما عندك حتى شيء اخر يعاون فيك كان يديك
0: ذكرت فيك الميساج خاص سامي والاسم هم معاش موجودين تو معاش يبيعوا فيهم لوام
1: اي لوام
0: اي كان يدور قبل ما يخسر الرومبوان
1: يبدا يدور قبل
0: يبدا قبل ب 100 متر
1: ولا 100 متر
0: يلا الدوره الاولى في الفارغ الدوره الثانيه في الفارغ
1: والفوله والعرق فوله
0: الدوره الثالثه يبدا يدور عندك دورتين في الفارغ هذاك لازم تعمل لهم حسابك من الاول
1: خاطر هي الدوره بيدها في حد ذاتها الدوره اللي تعملها تو بيد ومفتاح وخصوصا شويه بعد تدورها لازمك تعمل ثلاثه حركات باش تخلط ربع دوره
0: بالضبط
1: ثلاثة ضربات
0: قبل والكرينو كانت شبه مستحيلة قبل
1: يا راجل تعمل كرينو لازم تمشي لبلاصة واسعة باش تدخل كهرباء كيكة بيزوز كراب
0: مستحيلة سيرتو مش
1: سويق سويق
0: والله كنت نخرج والله كنت نخرج عرقان من السيارة وقت اللي نعمل كرينو بالسيارة من نوع اسيستي نذكرها كما تو كنت نكسيليري
1: من نوع سيمي اسيستي
0: سيمي فوالا تعاونك شوية البومب
1: نتاع
0: هيدروليك تعاونك
1: شوية زيت
0: اما سينو معناتها بالفورس لازمك باش تقف سينو
1: تطورت هي من بعد 1950 دخل النظام الهيدروليكي دخلت الزيت والبومب ولات فما بومبا تبعث الزيت الزيت يمشي لبارتيك ريمايير والا للبوات نتاع الديريكسيون باش يعاون يقسم معاك لي فور اونتر بارونتيز مش قد قدم يعاونك بيت انت اللي كنت تعطيه فور كبير بيدك باش تولي فما بريسيون تاع زيت تعاون معاك في التدوير
0: واضح
1: ولات خير
0: باهي برشا ولات لهنا الزيت يعاونك في الديريكسيون
1: صحيت ولات خير ولات تجي
0: هذه اسيستي هيدروليك
1: هذه اسيستي هيدروليك
0: واضح
1: والا فما شكون يسميها السومي اسيستي معناها شطر اسيستي
0: اي واضح
1: بعد زادت تطورت خويا اللي تطوروا فيهم ولات الكتريك ولا موتور الكتريك تنحى الزيت وتنحى الخرم هذاك الكل توريت
0: السيستم فما الكتريك
1: فما الاسيستي هيدروليك وفما الاسيستي الكتريك
0: وفما اللي مع بعضهم فوالا اي
1: دونك انت لهنا وليتك اسهل وحتى على البوان دو في كونسوماسيون خاطر ماك تعرف بومب مربوطه بالكروا داكسيسوار الكروا داكسيسوار قد ما باش تخدم قد ما تخدم الموتور
0: انت
1: قد ما تكونسومي انرجي
0: صحيح
1: كاربيرون دونك توا تطور زادت تطورت وفي الكراهب الجدد اللي وصلنا توا كيما نحكيو بسبوع هكايا بومب واحده يعني ستا موتور الكتريك هو اللي يعطي

0: ياخذ الانفورماسيون
1: يو اس بي هذاك التشام يو اس بي هذاك تبعها
0: فهمت كيف يدخل في الموضوع
1: يدخل في الموضوع هذاك تاك تعمل هكا تدور تجاوبك يعطيك هذا السينيال للكالكولاتور وتبدا الامور منظمه مع بعض
0: واضح دونك التطور هكا بديت
1: التطور
0: اول ما بديت بديت ميكانيكا
1: يرحم والديك وديما الحاجه هي سبب
0: كروازيون وبرا هذيك
1: صحيح
0: الحاجه برادو ديريكسيون
1: هذيك صح
0: واضح
1: الحاجه ام الاختراع
0: واضح
1: تعبوا خويا واحد ثمية ما ينجمش يدور كهرباء ما يشريش كهرباء ويحب يبيع لك كهرباء يلزم يطور لك سيستيم
0: واضح
1: وقال السيستيم يمشي يتطور
0: يا اخي اليوم كي نحكيوا على المعلومات هذية معناتها في لي فورماسيون ميكانيك
1: موجود بطبيعة
0: تعلموا لي ستوديون معناتها في سنتر سام
1: هو في سنتر في سنتر دي فورماسيون محمود سام تتعلم كل ما هو قطعه في الكهرباء راك باش تعرف لوتيليتي نتاعها ولو يلزمك تعرف
0: يلزمك تتعلم شنو فما في الكهرباء بعد تتعلم شنو تصلح
1: بالضبط وعلاش يلزمك تعرف حتى الهيستوريك نتاعها لازم تعرف باش تعرف انت علاش اليوم وصلنا لهنا كي دي انت غدوه خويا ما تكونش سبب تزيد تطور شنو المشكل عمرها ما عندها علاقه حتى للنيفو
0: ولا تلقى حل اخر للاصلاح
1: خليك انت تجتهد بالسيرش اليوم في سونتر دو فورماسيون محمود سام احنا لي فورماسيون نتاعنا عندنا فورماسيون ميكانيك ادمجناهم الزوز مع بعضهم كنا نعملوا ميكانيك برك ولا نعملوا ميكانيك والكتريك
0: هاي تريبيا
1: جينا نشوفوا ونلقاو انه علاش يقعد هذاك يمشي يعمل الكتريستي برك ولا يعمل ميكانيك برك خليه خاطر هو تو ما عادش السيستم كله ولا كومبيني في بعضه نحكيو تو حتى على كراهب الكتريك برك اما فيهم بارتي ميكانيك تولسكيا ب اسمه لافونترا وريلترا وعجاليها كل سي دو ميكانيك في الاخر 100% الكتريك في السوق في الوحده في الميكانيك نتاعها فهمتني دونك احنا خويا لي فورماسيون نتاعنا هذوما موجودين عندنا سيسيون ديجا كملت باش يتخرجوا الشهر الجاي ان شاء الله
0: ان شاء الله مبروك
1: وعندنا سيسيون تو محلوله للفورماسيون في السونتر دو فورماسيون
0: وقتاش؟
1: ان شاء الله اللي يحب يعمل انسكريبسيون يبدا من تو خاطر تبدا بعد العيد ان شاء الله
0: واضح بعد العيد تبدا الفورماسيون
1: تبدا الفورماسيون ان شاء الله دونك اللي يحب يعمل فورماسيون ميكانيك الكتريك اوتوموبيل يطلبنا على 98 14 14 62 ولا 92 4 0 95 ولا يدخل على الباج سونتر دو فورماسيون محمود سام على الفيسبوك
0: ولا شارع الحسن النوري بنزرت
1: بالطبيعة شارع الحسن النوري والمقر نتاعنا نحن
0: المقر نتاع السونتر
1: وعندنا بيان سور دي زوت فورماسيون ما نعرفش كان
0: ميساج نخليهم
1: للمون
0: للمون
1: المغروم يحب يمشي يقصد ربي للمون يجي يقرا المون
0: واضح شكرا ليك
1: عايش خويا
0: ما نحكيوش مع جاي على فورماسيون هذوما باكثر تفاصيل سيرتو الميكانيكا
1: يعطيك
0: الصحة عماد شكرا ليك نسري في الاخراج والاخراج الرقمي تحية لعواطف في الاعداد تحية لألفة جندوبي رئاسة تحرير الاعداد كذلك تحية لزميلتنا رانيا في طبعا كذلك اليوم التقديم انت لعماد كنت مع عبد الرحمن عبد الواحد ما بقى لي كان نقول لكم دمتم في امان الله
2: وتروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الطرابلسي برنامج اسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك اكثر مع احدث الاخبار في عالم الميكانيك والسيارات موعدكم في اوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على اكسجين اف ام
3: راديو اكسجين اف ام
4: صوتك بالصوت العالي

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الشيء اللي تسمع فيه. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وين؟
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70-146-598. Ou illa 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش وإحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-042-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم

0: مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين. وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك.
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوه منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
8: ديما معنا.

0: اسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: النعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الراديو أكسجين فام.
2: صوتك بالصوت العالي.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
4: دعوه حلوه فتح سكام.
1: محليك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب الحنين. هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النجم ندور.
3: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة الف شهر.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور.

0: لاين 98-136-214 55-033-038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوريت ما حاش النجم ندور.
3: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بسوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

كسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفهم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفهم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Radio Oxygène FM.
1: وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام

Radio Oxygène FM. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, man.
2: انتي تعرف علاش؟
3: نعرف وانتي تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا
3: نحبوها لخاطر تفهمنا
2: ترشدنا
3: تنصحنا
2: وتوعينا
3: نحبوها لخاطر ديما معانا
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
3: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
3: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر اوكسجين فام حكايه تتعاش
4: انا فهمت زازا تسمعوا كل جديد على راديو اوكسجين فام نحبكم برشا
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم تسمعوا جديدي على راديو اوكسجين فام في الايام القادمه جديد يعجبكم نيو نيو وعالمي معكم الفنان فوزي بن قمره ونقول لكم سلام سلام سلام
6: السلام عليكم معكم رضا الطلياني سمعوا كل الاغاني والجديد تاعي على راديو اوكسجين
7: تسمع جديدي على اوكسجين اف ام يمنشن تبوسكم
8: انا الفنان شكري بزيان نحبكم باقي تتابعوني على راديو اوكسجين اف ام
9: الله مزيد التوفيق والنجاح لاوكسجين اف ام
10: بونجور Je suis Alpha Blondie et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre.